0: نوال الزغبي كيوت، وهي طول عمرها كيوت وهتفضل كيوت على طول. كل ده في هوا الأيام، وإحنا مستمرين في برنامجنا وهنروح لفقرة ثقافة. في فقرة ثقافة في برنامج هوا الأيام سعيدة جدا باستقبال شخص أنا بحبه كتير، وهو صديق مونتي كارلو الدولية، صحفي وفنان أيضا لأن مصور معروف عالميا، عمار عبد ربه. أهلا وسهلا بيك في هوا الأيام، إزايك عامل إيه وحشتنا؟
1: أهلا سميرة، أنت وحشتيني أكثر، ومونتي كارلو والله كثير وحشتني.
0: المفروض كنت تبقى معانا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية، علشان النهاردة هنتكلم عن حدث ثقافي فريد من نوعه، وخلينا نقول إن هو حدث تاريخي. هنتكلم عن دورته الأولى أرت ويك سوريا، في سوريا في دمشق، في مكان كتير كمان رمزي، من يوم 11 ل 18 سبتمبر. عايزين نعرف كل الحد دوتا، لأنك أنت بتلعب دور مهم جدا في الفعاليات الثقافية دي. مرة دي بقى موضوع تاريخي استثنائي.
1: تاريخي استثنائي وجميل، بيعطي طاقة جميلة جدا لكل الفنانين السوريين، بس كمان لمحبي الفن.
0: حلو كتير.
1: إن كانوا طلاب، إن كانوا ناس مجهولين، عيال صغار كبار إلى آخره.
0: كلمنا عن الفعالية دي، منصة جديدة بتجمع حوالي 47 فنان في تخصصات ومجالات عدة مختلفة، الموسيقى، الصور، السينما، أشياء كتيرة قوي، معارض كتيرة قوي. كلمنا عن البرمجة وكلمنا عن فكرة المشروع.
1: تمام، حكيت على المصورين وعلى السينما، بس كمان النحاتين، كمان الرسامين إلى آخره. حبينا أنه يكون في أسبوع فن سوري، أسبوع يكون على مكان استثنائي بقلب الشام، بقلب دمشق، ويقدر يكون منصة للفنانين لحتى ناس يجوا يشوفوا شغلهم، بس كمان منصة تبادل بين محبي الفن. يعني حيجينا طلاب من الفنون الجميلة، بس كمان حيجينا، حيكون الفنانين نفسهم موجودين، وحيكون عشاق فن، احيانا جايين من دول عربيه تانية، احيانا من فرنسا او من دول اخرى، رح يجوا من لبنان طبعا قريب، يجوا ويشوفوا الفن السوري، يتعرفوا عليه، لانه للاسف صرنا عشرات السنين عم نشوف سوريا من الاخبار، من الارهاب، من داعش، من كل القصص اللي شفناها القبيحه، بس سوريا ليست كذلك يعني. والشام بالذات، يعني الشام هي عاصمة الجمال وعاصمة الفن وعاصمة الذوق.
0: أكيد.
1: فحبينا نرجع شوي من هالإحساس.
0: قبل ما تكلمنا عن العروض دي والعرض اللي أنت كمان بتقوم بيه، معرض صور بتجمع فيه مصورين الجيل اللي فات والجيل الجديد، الجسور اللي بتبنوها ما بين الفنانين، وكمان الأوقات اللي سوريا مرت بيها، كلمنا عن المكان اللي هو مكان فعلا استثنائي رمزي، مكان مسار روز دمشق،
1: إيه يعني وردة الشام.
0: وردة الشام، المكان ده كتير استراتيجي ومهم متهيألي للفعالية الثقافية دي.
1: إيه، هلا اللي بيعرفوا الشام هو مكان على محل مكان بزمانه معرض دمشق الدولي على ضفة نهر بردة، مكان جميل جدا ومركزي جدا، كان مقرر أنه يصير متحف للطفولة وللعلوم وشيء من هالنوع، بس مع الحرب هالمتحف لم يرى النور، وصار فيه اليوم مثل هيكل عظمي لنقول للمبنى الاستثنائي وللمبنى الغريب، ومتروك، صار له يمكن 10 سنين متروك هيك، بيستعمل أحيانا كمستودع، بيستعمل بعدة طرق. يعني شفنا أنه بعض الفنانين السنة الماضية استعملوه وعرضوا فيه أعمالهم، فحبينا أنه الحدث كبير واستثنائي من هالنوع نرجع على هالمكان، لأنه قليل. يعني إذا أنت بباريس بكرة بدك تعملي معرض بهيك مكان، يمكن ما تلاقي هيك مبنى، وإذا لقيتيه حيكون فيه مليون شرط أمني، ولا أمني من أمان الناس، يعني ما حيخلي نشتغل. طبعا هنحترم كل قواعد الأمان لكل الزوار، بس كمان رح يكون عنا هالملعب، لنقول الملعب الاستثنائي لحتى نقدر نعرض فيه أفلام، نعرض فيه الأعمال الفنية، نستقبل، يصير فيه حوارات ونقاشات إلى آخره.
0: الجميل كمان في المكان ده ان هو بيجمع فترات زمنية مختلفة، تاريخ مؤلم كمان ممكن يكون، وفي نفس الوقت نظرة الى المستقبل، سوريا الجديدة، سوريا الغنية، قوة شعبها والفنانين اللي هيكونوا متواجدين ايضا. كان ليك دور فعال ومهم جدا في الحدث الثقافي ده، ارت ويك سوريا، انت كفنان سوري ولكن فرنسي أيضا عالمي، اشتغلت مع مصممة المعرض متهيألي
1: لين واتلي.
0: ليه كان مهم بالنسبة لك إنك توافق، لأن أنا عارفة إنه عندك مهمات أخرى، ليه كان مهم بالنسبة لك إنك تقوم بالعملية دي وبرضو تشتغل في نفس المعرض؟ ليه معرض صور وبتجمع فيه مصورين سوريين؟
1: ضروري، لأنه نحن بفترة السورية هلأ فترة صعبة كتير، يعني هي فترة انتقالية بين حكم كان كتير كتير صعب، يمكن من أصعب الأنظمة اللي عرفناها بالمنطقة وبالتاريخ، وعم نطلع نحو شيء جديد عم يولد يوم بعد يوم، فكل واحد منا له مسؤولية. يعني ما فينا نضل واقفين على طرف الطريق عم نتفرج على القطار بيمشي وبعدين نقول له مشي بطريق مش حابينه، ولا مشي بطريقة، ولا راح لمكان نحن ما بدنا اياه. لازم نحن كل يوم بأي عمل نقول شو بدنا وشو ما بدنا، نعرف الناس على مين نحن، نحن كسوريين، كفنانين، كعالميين مثل ما قلت، يعني ناس منسافر، بنحكي عن بلدنا، بنعرف الناس عليه إلى آخره. كان ضروري انه من قلب الشام نجي نقول هالكلمات، نجي نعرف الناس، اي حدا بيحب الفن يجي، ما عنده اي

0: 30,000 برميل، وهذا يستدعي توضيحا ما إذا كانت الكمية يومية وما هي مدة التخصيص والقيمة الإجمالية للمشاريع المطلوبة.
1: وما القيمة الاقتصادية لتخصيص 30,000 برميل نفط يومياً زياد؟ وهل تستطيع المشاريع الممولة بهذه العائدات معالجة أزمة المياه في العراق؟
0: نعم، يمكن أن تتجمع هذه الكميات اليومية لتحقق قرابة 11 مليون برميل على أساس سنوي. عند متوسط سعر $70 للبرميل تكون القيمة التقديرية الإجمالية بحدود $767 مليون سنوياً، ويمكن أن ترتفع إلى قرابة $820 مليون إذا بلغ السعر $75 للبرميل. هذه المبالغ يمكن أن توفر تمويلاً مهماً لتحديث شبكات الري في العراق وتبطين القنوات وإنشاء أنظمة ري مغلقة وبناء سدود لحصاد المياه ومعالجة التلوث، خصوصاً أن أكثر من 90% من استخدامات المياه في العراق تذهب إلى قطاع الزراعة. وزير الموارد المائية أعلن أن الحزمة الأولى تستهدف رفع مستوى الإرواء من 35 إلى 80%، وهذا تطور كبير حقيقة. لذلك فإن أهمية هذه المشاريع تظهر في الأرقام الحالية. العراق يحتاج سنوياً إلى نحو 50 مليار متر مكعب من المياه، بينما تتوقع الوزارة أن يبلغ المخزون في نوفمبر المقبل نحو 27 مليار متر مكعب، كما أن المخزون رغم ارتفاعه من نحو 5 مليارات متر مكعب مطلع عام 2026 إلى قرابة 34 مليار بعد موسم الأمطار، ما زال أقل بكثير من مستوى عام 2021 البالغ نحو 60 مليار متر مكعب. كذلك تحذر منظمة الأغذية والزراعة الدولية من احتمال خسارة العراق ما يصل إلى نحو 50% من إنتاج القمح والشعير بحلول عام 2050 إذا استمرت أزمة المياه وضعف الإدارة المائية. لذلك يمكن لهذه المشاريع الاستراتيجية أن تخفف عمليات الهدر وترفع الإنتاجية الزراعية كل متر مكعب من المياه، لكنها لا تحل الأزمة وحدها. العراق يحتاج بالتوازي إلى اتفاق واضح مع تركيا بشأن الإطلاقات المائية وتحديد كميات موسمية قابلة للقياس وتبادل البيانات، لأن تحسين الري داخل العراق لا يعوض استمرار انخفاض المياه الواردة من دول المنبع.
1: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية، شكرا لك.

0: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. رضا، التضخم في تركيا تراجع سنوياً إلى 31.5% رغم استمرار الضغوط السعرية.
1: وهو كذلك رولا، سجل التضخم السنوي في تركيا تراجعاً طفيفاً خلال أغسطس آب الماضي إلى 31.5%، في حين ارتفع التضخم الشهري إلى 1.84% مدفوعاً بضغوط أسعار الطاقة والتقلبات المرتبطة بالحرب في إيران. وترى الحكومة التركية أن الاتجاه العام لا يزال إيجابيا رغم استمرار الضغوط الخارجية والزيادات الموسمية، فيما يبقى التضخم الشهري مرتفعا ويشكل تحديا أمام جهود خفض الأسعار.
0: وما أبرز القطاعات التي واصلت تسجيل ارتفاعات كبيرة في الأسعار؟
1: ظلت أسعار الغذاء والنقل والسكن والطاقة في صدارة الضغوط التضخمية، إذا ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية إلى 33.79% والنقل إلى 35.08%، والسكن والمياه والكهرباء والوقود إلى 39%.
0: والسعودية تدعم البنك المركزي اليمني لتعزيز استقرار الريال.
1: أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم دعم جديد للبنك المركزي اليمني في عدن بهدف تعزيز العملة المحلية وتحسين قدرتها الشرائية في ظل أزمة اقتصادية ونقدية حادة تشهدها البلاد. وقال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إن الدعم يأتي ضمن جهود المملكة لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي وتنشيط الأسواق وتحسين مستوى المعيشة.
0: وما أهمية هذا الدعم للاقتصاد اليمني رضا؟
1: يأتي الدعم في وقت يتراجع فيه سعر الريال اليمني وترتفع أسعار السلع والخدمات، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية وزيادة الضغوط المعيشية. ومن شأن تعزيز موارد البنك المركزي أن يساعد في دعم استقرار العملة والحد من تداعيات الأزمة النقدية في اليمن.
2: النشرة الرياضية.
0: البطولة المحلية قبل دوري الأبطال بالنسبة للأندية الأوروبية الكبيرة.
1: التفاصيل معك وديع فيعاني، صباح الخير.
3: صباح الخير. مع انطلاق دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وإقامة الجولة الأولى أيام

0: السبت والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل تم تقديم مباريات بعض الأندية المشاركة في الدوري المحلي، وبما في ذلك مباراة حامل اللقب باريس سان جيرمان التي سيستضيف موناكو الليلة في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم قبل استضافته دائما على ملعبه بارك دي برانس سلوفان براتيسلافا السلوفاكي يوم الأربعاء المقبل. نتائج باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي ليست جيدة حتى الآن، استعادل في مبارتيها، غير أن مدربه لويس إنريكي أكد أنه ليس قلقا.
1: أهدافنا واضحة حتى قبل بداية الموسم، لقد ذكرت ذلك مرارا وأقول لكم الفوز بالألقاب مهم، لا شيء أهم من الفوز بدوري أبطال أوروبا، الجميع يقاتل من أجله، جميع مشجعي باريس سان جيرمان يدعموننا ونحن نؤمن بقدراتنا على تحقيقه. هذا لا يعني أن الأمر سيكون سهلا، علينا أن نوازن طاقاتنا خلال الموسم، هناك الكثير من الطاقة الإيجابية في هذه اللحظة، لكن من الأفضل أن نحافظ على هدوئنا وألا نفكر في مباراة براتيسلافا، علينا أن نركز على تقديم أداء جيد والفوز في مباراة موناكو.
0: نقطتان فقط لباريس سان جيرمان في الدوري الإنجليزي بعد مرحلتين، فيما تصدر موناكو الترتيب بفوزين من مبارتين، غير أنه تراجع أمس إلى المرتبة الثانية، استقدم عليه ليل الفائز بهدف للا شيء على ملعب تولوز سجله الوافد الجديد المهاجم الدولي الياباني أياسي ويدا. ليل يشارك أيضا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ومهاجم باريس سان جيرمان السابق برادلي باركولا منتظر في ليفربول، الفريق الذي انضم إليه في الساعات الأخيرة من الميركاتو، والمهاجم الدولي البالغ 24 من عمره هو ثاني أغلى صفقة في تاريخ ليفربول بعد السويدي إيساك. مدربه أندوني إيرايولا يعتمد عليه كثيرا بدءا بمباراة الليلة على ملعب إبسويتش في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
2: Yes, we are very happy with Bradley, no?
1: نحن سعداء للغاية ببرادلي باركولا، لقد كان من أولوياتنا التعاقد مع لاعب مميز في هذا المركز، أعتقد أنه جاء بعقلية سليمة، عجبتني فيه رغبته الشديدة في الانضمام إلى فريقنا، كان يريد الانضمام إلى ليفربول، وأعتقد أن هذه بداية موفقة، وبفعل مستواه وبالألقاب التي حققها مؤخرا أعتقد أنه سيساعدنا كثيرا، أنا سعيد جدا به، لقد تدرب معنا بشكل جيد، وإذا سارت الأمور على ما يرام فسيكون جاهزا بالتأكيد للمباراة المقبلة.
0: وليفربول بحاجة إلى باركولا بعدما تعادل في مبارتيه الأولى والثانية أمام نيوكاسل يونايتد وبورنموث وله نقطة فقط من مبارتين، خلافا للأندية الإنجليزية الأخرى التي تألقت في بداية الموسم، ولمانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي 6 نقاط بعد فوزين من مبارتين. مانشستر سيتي سيستضيف كوفنتري غدا، وأرسنال وتشيلسي سيتواجهان يوم الأحد في اختتام هذه المرحلة الثالثة. في إسبانيا التصدر لبرشلونة وريال يتقاسمان الصدارة ب9 نقاط بعدما حققا 3 انتصارات في 3 مباريات، وباستطاعة ريال مدريد أن ينفرد في الصدارة إذا ما تغلب اليوم على ملعب بيتيس ضمن المرحلة الرابعة من الليغا الإسبانية، فيما سيكون برشلونة في ضيافة فالنسيا يوم الأحد. مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو سيعتمد على نجوم خط هجومه كيليان مبابي صاحب 4 أهداف في مبارتين، وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام لاعب الوسط الإنجليزي الذي يعيش انطلاقة موسم استثنائية. والأندية الإيطالية الكبيرة في صدارة الترتيب بعد 3 جولات، ولروما والإنتر وميلان ويوفنتوس وأتلانتا ولاتسيو 6 نقاط بعد فوزين. الإنتر سيستضيف نابولي غدا، والمواجهة بين يوفنتوس وميلان مساء الأحد. والجولة الثانية في الدوري الألماني تنطلق اليوم مع اللقاء بين شتوتغارت وكولن. بايرن حامل اللقب والمتصدر حاليا سيكون في ضيافة شالكو الفريق الصاعد من الدرجة الثانية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
3: السادسة وخمسون وأربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار مع كيرولا.
4: إسرائيل تعلن إخلاء مرتفعات علي الطاهر من مقاتلي حزب الله، ونتنياهو يقول إن إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران في المتناول. سيول تدرس المساهمة في تأمين الملاحة في مضيق هرمز. سوريا تعلن بدء تدمير أسلحة كيميائية تعود إلى عهد الأسد. الرئيس ماكرون يختتم زيارة يومين إلى لندن. سانشيز ينفي وجود أي أدلة دامغة على تورط المغرب في أزمة سبتة. محكمة النقد في تونس ترفض الطعون في قضية التآمر على أمن الدولة.
5: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
3: إلى المدونة، مدونة اليوم مع هند الأرياني،
4: والعنوان: الكفيف ليس من الأوائل.
6: كنت أعلم أن من لديه إعاقة في اليمن يعاني إلى حد كبير، وخاصة في ظروف حرب لا يستطيع فيها الحصول على الرعاية الكافية، وأعلم جيدا كيف يتعرض للإقصاء والتنمر من قبل المجتمع. ولكن ما آلمني هو أنني علمت مؤخرا أن الكفيف حتى لو بذل جهدا وتفوقا في الثانوية رغم كل الظروف المحيطة به، سيتفاجأ بأنه لن يحصل على التكريم، والسبب هو فقدانه لبصره. شاهدت الإعلام اليمني وحتى العربي يتحدث عن فتاة من دولة عربية ترعرعت في اليمن. هذه الفتاة عندما تخرجت من الثانوية لم يتم وضع اسمها ضمن الأوائل رغم تفوقها، والسبب جنسيتها غير اليمنية. وقامت حملة كبيرة تنادي بأن يتم إعطاء هذه الطالبة التكريم الذي تستحقه. بعد ذلك قرأت لصانعة محتوى يمنية اسمها حياة الأشموري، قالت فيها إنها عندما تخرجت من الثانوية بتقدير يؤهلها لأن تكون من أوائل الجمهورية، تفاجأت باستبعادها لأنها كفيفة، لكنها لم تسكت وأصرت حتى اضطرت السلطات المسؤولة إلى إدراج اسمها. ظنت أن رفضها لهذا الظلم سيمهد الطريق لمن بعدها، وتكمل بحسرة إنها تفاجأت بأن شخص آخر اسمه ماجد نجيب وهو كفيف أيضا حصل على 97% في الثانوية العامة ودرس المنهج نفسه الذي يدرسه بقية الطلاب، وتعب التعب نفسه الذي تعبه، ومع ذلك عند إعلان أوائل الجمهورية لم يتم ذكر اسمه. عندما قرأت هذا الموضوع خجلت من نفسي، هذه أول مرة أعلم بأن الكفيف قد يحرم من التقدير بسبب إعاقته. وبالطبع ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في إيصال صوت من لا صوت له، ولكنني أشعر بالغضب من أن هذا الموضوع لم ينل حظه، ليس فقط في الإعلام التقليدي، وإنما حتى اليوم لن يصبح ترند مثل موضوع الفتاة العربية. لماذا؟ لأن موضوع الطالبة العربية يستثير الرجل اليمني الذي ينصر امرأة أجنبية تعرضت للظلم، لكن هذه الحمية لم ولن تظهر في حالة الشابة أو الشاب الكفيف. هند الإرياني،
7: أبراج مونتي كارلو الدولية.
3: الأبراج وما تخبئه الأبراج، عراب الحظوظ إبراهيم حزبون ينضم إلينا على المباشر. صباح الخير إبراهيم.
8: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
3: أهلين، أهلا وسهلا إبراهيم. نعرف أن القمر في الجوزاء، لكن ما الجديد فيما يخص الزوايا اليوم؟
8: نعم، القمر في الجوزاء على فكرة اليوم وكمان بكرة لغاية الساعة 4:30 بعد الظهر. هلا في عندي اليوم أربع زوايا. أول واحدة تربيع مع الشمس، جاية الساعة 10:50 في الصباح، هاي بتدخلنا في صراع بين المشاعر والأفكار. الثانية جاية الساعة 1:45 ظهرا، سيكستايل 60 درجة مع زحل، بتساعدنا في تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية. اللي بعديها كمان سيكستايل هالمرة بين القمر والمشتري جاي الساعة 2:15 بعد الظهر. هاي بتساعد في تعزيز الروابط العائلية وتعطينا كمان فرصة لمكسب مالي. آخر زاوية تربيع مع عطارد جاي الساعة 11:30 بالليلة جاية، بتخلي بعض الأشخاص يشغل فكره بأمور غير مجدية ممكن تخليه مزاج الطبع. وأخيرا حاب أقول إنه اليوم ما عندنا خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد.
3: إذن ننتقل مباشرة ونرى تأثيرات القمر على مواليد الأبراج ونبدأ بالحمل.
8: نعم، الحمل نشط اليوم في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، المجال مفتوح قدامه لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة. كمان في رغبة في الدراسة في المطالعة لسيما لطلاب الابتدائي والثانوي. كمان يعني تجار المحليون عمالهم بيستفيدوا في عملية البيع في الأماكن اللي فيها عمل، وبتم أفكارهم. مواليد برج الحمل مقبولة عن زملاء وزميلات العمل.
3: إلى الثور.
8: الثور في مكسب مالي جاء على الطريق، هذا بيكون العمل أو عمل إضافي، ممكن يستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل أو ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة. مولود برج الثور هاي الفترة ممتازة جدا إله، بتمنح الطاقة والنشاط والحيوية، وكمان أفكاره بتفيده في التعامل مع أشخاص قريبين من قلبه. بس بتم النصيحة المهمة لمولود برج الثور ينتبهوا من الارتفاع في الوزن.
3: أخبار الجوزاء.
8: طبعا جوزاء القمر انتقل لعنده من امبارح الظهر، فمليان طاقة، مليان نشاط، هو بحاجة إلى ذلك. الشمس الموجودة بالعذراء مش عم بتساعده كتير. يستطيع الجوزاء في هذا اليوم أنه يبادر بخطوة جديدة أو يواجه مشاغله ينجز قسم كبير منها. شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه، أجواء الرومانسية كمان حلوة، وأفكاره مقبولة عند أفراد العائلة.
3: أخبار السرطان.
8: مع مزيد الأسف، السرطان امبارح الظهر شعر بنوع من التعب او الملل عماله بينال منه، فبنقول له بدك تطور روحك اليوم وكمان بكره لبعض الظهر اثناء التعامل مع الاخرين. خذ الامور ببساطه اكثر، حاول انجاز اللي بتقدر عليه من الاعمال الضروريه والعاجله، وطبعا ضروري انه يخلد الى الراحه. بتم عنده يعني الشمس الموجوده بالعذراء هي التي تعوضه عن فقدان الطاقه من القمر، وبيكون كمان افكاره مقبوله عند الإخوة وعند الجيران.
3: الجديد عند الأسد.
8: الجديد عند الأسد أنه نشط اجتماعيا في هذا اليوم، في قسم منهم بيشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، في قسم آخر بيحقق أمنية بمساعدة صديق. الأسد بهاي الفترة أجواء رومانسية حلوة، وبتم أفكاره من صبي أكثر شيء حول إدخال تعديل على الميزانية.
3: ننتقل إلى العذراء.
8: العذراء تركيز ورايح أكثر شيء على العمل والمركز الاجتماعي. إذا في مجال للعمل، في فرصة لمن يبحث عن عمل واللي بيشتغل كموظف بإمكانه يتقرب من المسؤولين، يدفع بمصالحه لقدام. اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، هذا اليوم مناسب لهي الخطوة. وبنلاحظ أنه العذراء عنده قدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظر.
3: إلى الميزان.
8: الميزان بنشط إياه في السفر البعيد أو الاتصال البعيد أو يعني التنين مع بعض. بنلاحظ في قسم منهم عم بيطلع لخارج البلد مثلا كرحلة استجمامية. التجار في الأماكن اللي فيها عمل عم بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير. كمان الميزان شكله جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر مع وجود كوكب العاطفة في برجه لغاية 10 من هذا الشهر. بس أهم نصيحة للميزان، كلياتهم يديروا بالهم على صحتهم بهاي الفترة لأن الشمس موجودة في بيت المتاعب.
3: أخبار العقرب.
8: العقرب مشغول بضبط أموره المالية المشتركة وعنده فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، مرات بيكون من تركة أو ميراث. ضروري العقرب كمان ينتبه هون لأنه يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر مش صحته، هو صحة الإنسان اللي بهمه أمره. وبتم أفكاره مولود برج العقرب مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معه.
3: ماذا تقول لمواليد القوس إبراهيم؟
8: نعم، القوس رضا مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر وهي ناجحة معه تماما. شراكة العاطفة بعززها أكثر وأكثر. إذا حابب يتمم خطبة أو زواج ما في مشكلة، ممكن كمان توقيع عقد تجاري اللي يستفيدوا منه ماديا. القوس كمان أجواء الرومانسية حلوة وأفكاره بهاي الفترة مقبولة عند المسؤولين عنه في مجال العمل.
3: وصلنا للجدي.
8: الجدي راح يتراكم العمل قدامه اليوم وبكرة بشكل ملحوظ، لكن لحسن حظه أنه الشمس الموجودة بالعذراء تشحنه بالطاقة لإنجاز قسم كبير من هذا العمل. الأماكن اللي فيها عمل في فرصة لمن يبحث عن عمل. كمان بنلاحظ على مواليد برج الجدي هاي الفترة ممتازة للأكاديميين في الدراسة والتدريس.
3: وأخبار الدلو إذن الآن؟
8: نعم، الدلو يوم جميل جدا عليه، بدفع فيه للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء الرومانسية دافية بعززوها أكثر وأكثر. يوم رائع للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل. كمان مواليد برج الدلو بيسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. مولود برج الدلو كمان في قسم منهم عماله بفكر بهاي الفترة إنه يدخل بشراكة مالية مع طرف آخر. إذا كان متأكد من هذا الطرف وفي إمكانية لذلك، ما في يعني أي تعطيل في هذا الموضوع.
3: وختاما برج الحوت.
8: الحوت راح يكون مشغول اليوم بأموره البيتية والعائلية والعقارية. الفرصة متاحة لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن، أو ممكن كمان شراء أو بيع عقار. أفراد العائلة بميلوا للتعاون معهم. مواليد برج الحوت أفكارهم مقبولة عند الأشخاص اللي بيتعاملوا معهم. بس في شغل صغيري هوني، إنه الشمس قبالهم، لما تكون قبالهم بتنزل شوي من الطاقة، فيديروا بالهم على أكلهم وعلى راحتهم.
3: في معنى رسالة نادين من بيروت، هي من المواليد 9/6/2001 في 7:30 صباحا، تسأل عن توزيعة الكواكب في خريطتها، وما هي الكواكب التي كانت تتراجع وماذا يعني ذلك، وهل هي محظوظة؟
8: نعم، نقول لنادين أنت برجك الجوزاء والطالع السرطان. توزيعة الكواكب على النحو التالي: الشمس عطارد، المشتري، وزحل في الجوزاء، القمر في الجدي، الزهرة في الثور، المريخ وبلوتو في القوس، وأورانوس ونبتون في الدلو. الكواكب اللي كانت تتراجع عندها خمسة: عطارد، المريخ، أورانوس، نبتون وبلوتو. عطارد بيعني التراجع، أنه ما بتتسرع في اتخاذ قراراتها، بتدرس كل خطوة وبعدين تأخذ القرار. المريخ بيعني أنه لما بتقوم بمشروع معين لا تقدم عليه فجأة، بل بتدرسه من كافة جوانبه. أورانوس بتراجع، مع الأسف بتظل تفكر بالماضي أكثر من الحاضر والمستقبل، تتطلع لقدام أحسن. نبتون بالتراجع ممتاز، هي عندها قوة حس كبيرة وبتعرف هذا الشيء وبتعرف كيف تستغله. آخر شيء بلوتو من الكواكب اللي كانت تتراجع، عندها هوني بتفضل الطرق السلمية بعيدا عن العنف لبلوغ الغاية أو الهدف. هلا سألت عن الحظ. نعم، بقولها أنت محظوظة لسبب بسيط جدا، عندها في ساعة الولادة زاوية اقتران بين الشمس وبين المشتري.
3: وأخيرا النجوم والمشاهير من مواليد اليوم، مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
8: نعم يا رضا، اخترت ممثلة أمريكية كوميدية اسمها ويتني كامينجز.
3: شكرا جزيلا إبراهيم حسبون، ويومك سعيد.
8: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
3: الله يعافيك، إلى اللقاء.
8: إلى اللقاء.

0: كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 وحتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. mc-dualia.com موقع مونتي كارلو الدولية، تجدون عليه البث المباشر لكل أخبارنا وبرامجنا، وهي متاحة أيضاً للاستماع عند الطلب وللتحميل بفضل تقنية البودكاست. mc-dualia.com لمتابعة الأخبار المستمرة والمقالات الجديدة، ومدخل إلى صفحاتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائماً إليكم.
1: تمام، 7 صباحاً في باريس. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدها ويقدمها نبيل شوفان. إليك نبيل.
2: شكرا رضا، أهلا بكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. إسرائيل تعلن إخلاء مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان من مقاتلي حزب الله، والسفير الإسرائيلي في باريس يؤكد أهمية تعزيز الجيش اللبناني، وبيروت تسلمت مواطنا من بين 5 مدنيين قررت تل أبيب الإفراج عنهم. الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن كفير يطرح خطة لإفراغ قطاع غزة من سكانه وسط أجواء انتخابية وعودة السؤال التاريخي المطروح على الفلسطينيين الإسرائيليين بالمشاركة أو بالمقاطعة. نتنياهو يقول أن سقوط النظام الإيراني في المتناول. طهران شيعت ضحايا هجوم قالت أنه أمريكي استهدف حفل زفاف، وواشنطن تحقق في الأمر. تزامنا مع انتقادات ترامب للمملكة المتحدة، ماكرون في لندن اجتمع ببورنام وبحث الهجرة والدفاع والعلاقات البريطانية الأوروبية.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسقاط النظام الإيراني بات في المتناول. هذا فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أمس استكمال عملياته العسكرية في مرتفعات علي الطاهر التي أصبحت محورا للقتال جنوب لبنان. وقال مصدر إسرائيلي أن التقديرات بأنه لم يكن في الموقع ضباط إيرانيون، وأن جزءا من مقاتلي حزب الله قتلوا، بينما نجح عدد آخر بالانسحاب. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
3: بين تهديد بإسقاط النظام الإيراني وخطوة تفاوضية تجاه لبنان، تتحرك إسرائيل على جبهتين متوازيتين. فقد رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي سقف التهديد قائلا إن إسقاط النظام في إيران بات في متناول اليد، فيما أبقت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قواتها في حال تأهب. ورغم تقديرات إسرائيلية وأمريكية بأن إيران لا تريد حقا توسيع المواجهة، فإنها قد تدخل إسرائيل إلى دائرة النار، أقله كما يكرر وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحاته. وفي تبادل للرسائل تحت سقف الحرب، أبلغت طهران إسرائيل عبر طرف ثالث بأن استهداف مرتفعات علي الطاهر سيؤدي إلى رد، رغم أن هذه الورقة لم تعد قائمة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي انتهاء العمليات العسكرية فيها، وأنه سيقوم بتدمير الأنفاق التي عثر عليها. كما رأت تقديرات إسرائيلية أن إطلاق النار تجاه العقبة الأردنية وملامسة الجغرافيا الإسرائيلية شكل رسالة تحذير إيرانية وسط مخاوف من عمليات قد تستهدف إسرائيليين في الخارج في خلال الأعياد اليهودية المقتربة. وفي موازاة التصعيد، تسلم إسرائيل 5 أسرى لبنانيين للجانب اللبناني، وقال مكتب نتنياهو إن التحقيق أظهر أنهم مدنيون. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: واعتبر سفير إسرائيل لدى فرنسا جوشوا زاركا بأن التعزيز الفعلي للجيش اللبناني لا غنى عنه للسماح بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. وأمس تسلمت بيروت لبنانيا أفرجت عنه تل أبيب، التي أعلنت أنها ستطلق سراح 5 أشخاص اعتقلتهم في جنوب لبنان بعدما تبين أنهم مدنيون لم يشاركوا بعمليات ضدها. توعدت إيران بالثأر لمقتل 4 أشخاص خلال حفل زفاف في قصف نسبته إلى واشنطن التي قالت أنها تحقق في الأمر، بينما خلص خبراء أسلحة إلى أن الانفجار نجم على الأرجح عن إصابة مباشرة بذخيرة أمريكية. نائب الرئيس الأمريكي ديفانس قال أنه لن يصنف المواجهة مع إيران على أنها حرب. كيف يبدو المشهد؟ نجوى بن مبارك.
4: التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران يطغى على المشهد، رغم تأكيد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن واشنطن لا تصف المواجهة الحالية بأنها حرب، مشيرا إلى توقف العمليات القتالية الرئيسية. وأوضح فانس أن الولايات المتحدة لن تستأنف المفاوضات مع طهران ما لم تتوقف هجماتها على الملاحة التجارية، مؤكدا أن حركة النفط عبر مضيق هرمز عادت تقريبا إلى مستويات ما قبل النزاع. ويأتي ذلك وسط تجدد الضربات بعد مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات خلال حفل زفاف في جنوب شرق إيران في قصف نسبته طهران إلى واشنطن. وتوعدت إيران بالثأر، فيما أعلن قائد الحرس الثوري أن دماء الضحايا لن تذهب هدرا. وردت طهران باستهداف قواعد أمريكية في الكويت والإمارات بصواريخ ومسيرات، قالت إنها طالت أنظمة اتصالات ورادارات ومنشآت عسكرية. في المقابل قال فانس إن واشنطن تحقق في ضربة حفل الزفاف، معربا عن تشكيكه في الرواية الإيرانية.
2: طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن كفير خطة لإفراغ قطاع غزة من سكانها الفلسطينيين وسط أجواء انتخابية في إسرائيل، بعد مرحلة بدأت عام 2022 حكمت خلالها أكثر الحكومات الإسرائيلية اليمينية تطرفا. تحدث هذه الانتخابات ويعود التساؤل التاريخي للفلسطينيين من حاملي الجنسية الإسرائيلية إذا كانوا سيشاركون أم سيقاطعون. بعضهم يدعو للمشاركة، كم طانوس شحادة النائب السابق في الكنيسة عن التجمع الوطني الديمقراطي.
5: تمييز قائم تجاه المجتمع الفلسطيني نابع عن مبنى النظام في هذه الدولة، عن جوهر هذه النظام كدولة تعمل لصالح فئة من المواطنين وهي فئة اليهودية، وتتعامل مع المجتمع الفلسطيني بأفضل الحالات بتمييز، ولكن العديد من الوزراء وصناع القرار والمؤسسات تتعامل مع الفلسطيني في الداخل كعدو. الآن واضح بالنسبة أننا نحن نطرح مشروع رؤية تصور ديمقراطي أخلاقي إنساني بعيد المدى، هي بوصلة للعمل السياسي، وفي جوهره هو اقتراح لنظام ديمقراطي مساوي للجميع. العمل البرلماني الفلسطيني بالداخل يتحدى جوهر العنصرية وهذا النظام، لكن بالرغم من كل هذا نقول أنه يجب أن نكون في هذه المنابر، يجب أن نعبر عن الهوية والانتماء وتاريخ المجتمع الفلسطيني في الداخل. يعني عدد النواب العرب في الكنيسة عن الأحزاب العربية سيكون له أهمية بالغة في الانتخابات القادمة. أولا تقول للمجتمع الإسرائيلي وللعالم أن هناك أقلية فلسطينية تسكن في هذه البلاد تشكل قرابة 20% من مجمل السكان ولها تمثيل برلماني، وأن هذه الدول ليست دولة حصرية لليهود فقط، لا، في هذه الدول هناك الشعب الأصلاني الشعب الفلسطيني متواجد.
2: بالمقابل محمد كنعنة وهو الأمين العام لحركة أبناء البلد في الداخل الفلسطيني يدعو إلى مقاطعة هذه الانتخابات.
6: نحن ندعو إلى مقاطعة المشاركة في انتخابات الكنيسة من باب أننا نرفض الاعتراف بشرعية هذا الاستعمار على أرضنا، وهناك كثير من المسوغات لهذا الموقف الوطني الذي ينبع من صميم البرنامج الوطني الفلسطيني. عدم الاعتراف وعدم التصويت هو موقف وطني. نعم هناك ظرف جديد وهناك حالة جديدة على الساحة الفلسطينية وعلى ساحة الصراع مع الكيان ومع الاحتلال، حرب إبادة على شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته في 48 والقدس وغزة والضفة وحتى في الشتات، ونحن نرى ما يحصل في المنطقة إقليميا وعالميا. نحن لسنا أقلية قومية في دولة الاحتلال، نحن مجموعة قومية جزء من الشعب الفلسطيني ومن الأمة العربية. وأن نخرج ونقول بعد أن يكون هناك عدد كبير من أعضاء الكنيسة العرب بأن هناك أقلية قومية في داخل دولة إسرائيل أو في داخل دولة الاحتلال، فهذا أيضا هو خطأ سياسي.
2: دعت عشرات المنظمات الحقوقية الكونغرس الأمريكي لإلغاء بند في مشروع قانون الدفاع للعام المقبل، يهدف إلى تعزيز التعاون التكنولوجي العسكري مع إسرائيل وسط التزايد التشكيك الأمريكي تجاه الحليف الإسرائيلي. جمهورية الكونغو الديمقراطية قالت بأنها ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس. يقاضي ورثة مالكي مبنى السفارة الفرنسية في العراق وهم يهود عراقيون فرنسا، ويطالبونها ب 21 مليون يورو بدل إيجارات غير مدفوعة منذ 50 عام وتعويض عن الضرر المعنوي، فيما تؤكد باريس بأنها أبرمت عقود الإيجار مع السلطات العراقية. أبلغت سوريا مجلس الأمن بدأها تدمير مواد كيميائية تعود إلى عهد النظام السابق. سفارة اليونان في أنقرة احتجت لدى الخارجية التركية بشأن إنشاء محميتين بحريتين تركيتين مؤخراً. دعا رئيس وزراء مالطا إلى الحذر وسط غضب في الجزيرة بعد تبرئة رجل أعمال من تهمة تدبير اغتيال الصحفية الاستقصائية كاروانا غاليزيا بسيارة مفخخة عام 2017. رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أكد عدم وجود أدلة قاطعة على تدبير المغرب تدفق المهاجرين إلى سبتة، لكنه انتقد تصريحات الرباط بشأن سيادتها على الجيب. رفضت محكمة النقد التونسية طعون قضية التآمر على أمن الدولة التي حكم فيها بعقوبة مشددة على أكثر من 40 شخصا. مراسلنا تامر الزغلامي.
7: في حكم نهائي غير قابل للطعن، أقرت المحكمة الأحكام الثقيلة الصادرة بحق 40 شخصا بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق قصد الإطاحة بنظام الحكم. وبدأ المسار القضائي سنة 2023 وشملت الملاحقات شخصيات سياسية ومحامين ورجال أعمال في قضية أثارت جدلا واسعا في البلاد بعد انتقادات حول إجراءات المحاكمة. وندد محامون بقرار المحكمة مشيرين إلى وجود إخلالات قانونية طالت انعقاد جلسة محكمة النقض، كما اتهمت عائلات المعتقلين القضاء بالرذوخ لتعليمات السلطة التنفيذية. تزامنا مع هذه المحاكمة أطلقت ثلاث منظمات تونسية وازنة هي اتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان، أطلقت إطارا تنسيقيا مشتركا يهدف إلى العمل على الدفاع عن الحقوق والحريات ودعم دولة القانون والمؤسسات، حسب بيان أصدرته المنظمات الثلاثة. ثمر الزغلامي، تونس، مونتي كارلو دولية.
2: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أكدت وفاة 20 سجين في تونس خلال الأسابيع الماضية التي ترافقت مع موجة حر فاقمت ظروف السجن الصعبة أصلاً. طالبت موسكو بالإفراج الفوري عن سفينة روسية احتجزتها النرويج. تشديد العقوبات على أسطول الظل الروسي كان حاضرا في اجتماع مثلث فايمر لوزراء خارجيات ألمانيا وفرنسا وبولندا الذين زاروا منزل الشاعر الألماني المشع يوهان غوتا. يحدثنا عن رسائل الزيارة مراسلنا منصف السليمي.
8: الزيارة التي قام بها الوزراء الثلاث إلى منزل غوتا لم يكن ذلك بمعزل عن سياق القرار الروسي بإغلاق مقرات معهد غوتا في روسيا، ردا على قرار برلين بإغلاق القنصلية الروسية في بون والمركز الثقافي الروسي في برلين للاشتباه في أدوارها التجسسية، كذلك ردا على حادثة المسيرة المفخخة التي عثر عليها في مطار لايبسك شرق ألمانيا. طبعا رمزي لم يخلو منه اللقاء، لكن هذه المرة تحدي الجيوسياسي والتهديدات الروسية هيمنت على الأجواء. تم التأكيد على مخرجات اجتماع وزراء الدفاع في الاتحاد الأوروبي في إيرلندا الذي اقترح حزمة عقوبات جديدة ضد ما يطلق عليه أسطول الظلام السري الروسي. عندما تأسس لقاء فايمر إثر سقوط جدار برلين كان الهدف منه يرمز إلى شرق أوروبا أي بولندا ووسطها ألمانيا وجنوبها فرنسا بمثابة محفز الوحدة الأوروبية. وبعد 35 عاما تواجه أوروبا تحدي جمع في مقدمتها التهديدات الروسية للأمن الأوروبي. فرنسا كقوة عسكرية ونووية أولى في الاتحاد الأوروبي، وألمانيا كقوة اقتصادية أولى وكقاعدة للصناعات العسكرية، وبولندا ولها القوة العسكرية البرية الأولى. تشكل الدول الثلاث بالإضافة إلى عمقها الجيوسياسي نواة صلبة للجيش الأوروبي الذي تسعى دول الاتحاد الأوروبي لبنائه.
2: بريطانيا استدعت القائم بالأعمال الروسي احتجاجا على الهجوم الشائن والمتهور في مطار لايبزيغ. ترامب انتقد أو عبر عن مخاوفه بشأن ارتفاع تكاليف الطاقة والسياسات الخضراء وتأثير الهجرة على بريطانيا. الطاقة والهجرة والدفاع مواضيع بحثها في بريطانيا الرئيس إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء أندي بيرنهام. مراسلتنا في لندن هدى الحسيني.
9: اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى بريطانيا في إطار جولة أوروبية سعى من خلالها إلى تأكيد حضوره السياسي قبل انتهاء ولايته وإظهار نفسه بصفته مدافعا عن السيادة الأوروبية واستقلال القرار الأوروبي عن الولايات المتحدة. في لندن التقى ماكرون رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام للمرة الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة وبحث معه تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والطاقة إلى جانب ملفات الهجرة غير النظامية عبر القناة الإنجليزي والعلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد بريكسيت. وجاءت الزيارة فيما واجه البلدان ضغوطا مالية وقلقا في أسواق السندات إلى جانب تحديات أمنية وسياسية مشتركة. بدأ أن ماكرون أراد استثمار أشهره الأخيرة في الإليزي لتثبيت إرثه الأوروبي وتقديم نفسه في نهاية رحلته السياسية بطلا للسيادة الأوروبية. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
2: يثير مقترح اليمين المتطرف بتغريم المحجبات في فرنسا في حال وصوله إلى السلطة انتقادات سياسيين. الخبير في العلاقات الدولية قويدرشيشي يعتبر ذلك ورقة انتخابية لكل الأحزاب.
10: هي ورقة من الأوراق الرابحة، لأن بقاء حكومة أو بقاء برلمان مرهون بعدة عوامل. نعطي لك مثال في أحداث شارلي إبدو واللا أمن والاستقرار والضربات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا، عزز من بقاء بعض الحكومات. العوامل الأمنية تلعب دور، العوامل الاقتصادية كذلك تلعب دور، وحتى العوامل الثقافية. فهذه من الثوابت وليس من المتغيرات. مسألة الحجاب وربطه بالديانة معينة يعني يشكل ورقة انتخابية يستعملها الأطراف التي تدافع عنه، اليساريين وكذلك اليمينيين المتطرفين، وكلاهما يحاول أن يستعملها من أجل توسيع وعائه الانتخابي.
2: التحولات العميقة قبل الانتخابات لطالما طرأت على زعماء الأحزاب المتطرفة. زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون وصف الحجاب عام 2010 بأنه علامة على الخضوع الأبوي، ثم غير رأيه، وكذلك رئيس كتلة اليمين المتطرف جوردان بارديلا الذي انتقل من تأييد حظر الحجاب للقول بأنه لا يشعر أن الفكرة صائبة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. إسرائيل تعلن إخلاء مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان من مقاتلي حزب الله، والسفير الإسرائيلي في باريس يؤكد أن تعزيز الجيش اللبناني ضروري. نتنياهو يقول أن سقوط النظام الإيراني في المتناول.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: مباشرة إلى أولى أو ثاني فقرة هذه الساعة. كوتشينج. هذا الموضوع، موضوع اليوم، تكرار بعض الأحداث في حياتنا من بين الأمور العويصة عند الرجال والنساء خصوصا. ومعنا مدربة الوعي والتشافي مريم إبراهيم للمزيد من التفاصيل. كوتش مريم، صباح الخير.
1: صباح الورد، شكرا على الاستضافة.
0: لدي سؤال شخصي قبل أن يكون هذا السؤال عام، لأننا جميعا إلا من رحم ربي كما يقال، مرينا ونمر، ما زلنا نمر حتى بعد التشافي، حتى بعد كل ربما حصص تطوير الذات والحياة اللي قمنا بها والوعي الكافي اللي وصل له الشخص فيما يخص حياته الشخصية والعملية وما إلى ذلك، وعلاقته مثلا بالأب والأم و أننا ما زلنا أو ما زالت أحداث تتكرر، كمثلا تكرار نفس العلاقات. فما السبب؟
1: الحين النقطة الأساسية والجوهرية إن إحنا الشيء الدارج واللي تعلمنا عليه إن نفهم المواضيع كأننا نحلها في العقل مالنا الوعي، وهذا غير كافي نهائيا. التغيير الجذري لما يصير، لما تتغير الكيمستري، الطاقة مالتنا الأساسية. يعني أعطيك مثال، خلينا نقول شخص عنده جرح التخلي، وهو هذا خلينا نقول شيء تقريبا كومن بين الناس. نعم. إن عندها جرح التخلي، فأنا الحين أوكي فهمت إن أنا عندي جرح التخلي، لكن وفهمت من وين جاي وفهمت القصة، لكن هل شافت من جسدي القصة؟ هل طلعت من جسدي كطاقة؟ فشلون نعرف إن طلعت ولا ما طلعت؟ راح تلاحظ نفسك من تتعرض حق موقف قريب من التخلي تحس بالألم داخل جسمك، فمعناته التراما لا زالت متواجدة وحية في جسمك. ولكن ونس إن تطلع هذه التراما من الجسد، هني التغيير الجذري يصير في الحياة.
0: التغيير الجذري في الحياة. طيب، أنا شفت عدد كبير من الرجال والنساء مثلا حاولوا أنهم يتشافوا من جرح التخلي مثلا في علاقاتهم مع أبائهم وأمهاتهم، وتمكنوا من أنهم يلتقوا بشريك حياة مناسب بالرغم هذا الجرح، ويكونوا حياة بالرغم من هذا الجرح، ويعملوا ربما حياة مستقرة عائلية رغم هذا الجرح. فيعني هذا جرح التخلي لن يشفى أبدا، حسب بعض المتخصصين لن نشفى أبدا من جرح التخلي عندما يتخلى عليك الأب أو يتخلى عليك الأم، أو لتكون عشت فترة تخلي في حياتك وما إلى ذلك، ولكن يجب تخطيه، أنت تعيش معاه، صح ولا لا؟
1: أنا يمكن أختلف مع هالمدرسة. أنا مع مدرسة إن في خلينا نقول في تايم لاين هيلينج، اللي هو تشافي عن طريق خط الزمن، في طرق جميلة إن كأننا نرجع حق اللحظات اللي تكونت فيها هذه التراما، ونشافي هذه اللحظات في الطاقة مالتها، في الكيمستري مالتها. يعني إحنا شلون يتكون جرح التخلي؟ هو يتكون في لحظات معينة في الحياة إحنا شعرنا أن تم التخلي عنه، فكأننا نرجع حق هذه اللحظات ونعطيها حب ونغير القصة مالتها والشعور مالها، وبذلك هالشيء راح ينعكس على الواقع ماله والحاضر اللي قاعد نعيشه.
0: طيب، بماذا تنصحين كوتش؟
1: أنا وايد أنصح إن تشلم القصة هي الطبقة الأولى، ولكن أنصح بشدة إنك تروح حق الأدوات اللي هي تتعامل مع الجسد، الطاقة اللي بجسمك، الترامة شلون موجودة بجسمك، شلون تتعامل مع شعورك. لأن ألاحظ خصوصاً يعني self development school وهالأمور هذه، حتى therapist، أنا ما أقول إنهم مهمين، كلهم جداً مهمين، ولكن لابد من التكامل بين هالعلوم هذه وهالمدارس.

0: في علوم فقط حق الوعي، وكأنه في علوم قاعد تصير فقط حق الطاقة والمشاعر، ولكن بالنهاية هم يكملون بعض، مع بعض نوصل حق التكامل والتشافي.
1: علوم وعلوم أعيدي، ممكن تعيدي كوتش؟
0: أي إن أقصد إن التكامل بين علوم علم النفس والتطور الذات وبين علوم الطاقة والمشاعر ومن الأدوات هذه اللي تتعامل مباشرة مع الطاقة.
1: يعني لازم الشخص إنه يجمع هذا الكومبو كما نقول، هذا الخلطة السحرية، علم النفس، تطوير الذات والطاقة، حتى يشفى نهائي. هل هناك شخص يشفى نهائيا من هذه الأمور؟
0: بشكل نهائي نهائي، يعني هو دائما لما تتطورين أو تتشافين تطلع لك طبقة أعمق، ولكن مع كل تشافي مع كل خطوة حياتك راح تصير وايد أفضل، لأن في تغيير راح يكون وكمية المشاعر راح تصير وايد أقل. يعني أنا ما أقدر أجزم إن في تشافي كلي، لأن صراحة للحين ما عشت
1: هذا. هلا تعيدين، هلا كوتش مريم بتعيديني للسؤال الأول، بتعيديني لما تقولي لي مش متأكدة، تعيديني للسؤال الأول.
0: لا أنا ما قلت تشافي كامل، ما قلت إنه ممكن أكو بهالحياة، للحين أنا ما شهدت شيء، ولكن إن حياتنا تتغير دفنتلي نعم، وعن تجربة شخصية ومع عملائي أشوف شلون طريقة العلاقات، لأن ما كلها تتغير، لأن من أنت تغير الطاقة مالتك شلون تتفاعل مع العلاقات، شنو الترددات اللي أنت قاعد تحطها. يعني راح أعطيك مثال صغير وايد يبين شلون الطاقة وايد تغير أشياء، لأن إحنا المجال الطاقي اللي حولنا اللي هي الهالة فيها خلينا نقول كل معلوماتنا، المعلومات عنا
1: مثل الشفرة
0: مالتنا. بالضبط، فهي مو شيء إنه ما ينشاف، هي شيء ينحس.
1: صح.
0: فخلي أعطيك مثال، إنه دائما مثلا خلينا نقول في جروب أصدقاء لما يكونون مع بعض في شخص تدرين ان هذا الشخص انا لابد ما اقرب من حدوده لانه راح يوقفني عند حدي، وفي شخص تدرين ان حدوده مخترقه انا اقدر اتمادى عليه. فهذه المعلومات شلون تجيلك؟ هو بس من الطاقه. فهالشخص اللي دائما يتمالون عليه هو راح تصير قصته ان انا دائما طاقتي مخترقه، انا ليش كذي يصير معي؟ اوكي انت وين تتغير يا حبيبي؟ هي ليش الانرجي مالها غير عن الشخص اللي طاقته غير مخترقه واحنا فاهمين حدودنا معه؟
1: صح. طيب كل هذه الطاقة، أعطينا بس تبسات كوتش، إحنا محتاجين تبسات إنه نعمله لوك، نعمله ربما حماية لهذه الطاقة، ونبدأ بفهم كل هذه الأمور، لأنه أن يجمع شخص عادي بين علم النفس وتطوير الذات والطاقة ويعمل ربما هيلينج بهذه الطريقة بدون ما يكون مرافق من أشخاص متخصصين، بل أكثر من متخصص، يكون شخص فعلا متقن لهذا المجال، هذا شيء صعب. فأعطينا تبسات هذا الصباح، إحنا محتاجين شوية نصائح يعني وإرشادات.
0: أكيد أول شيء إنه يعني أعتقد إن الحين هذا التوجه الجديد، وفي مسمى أكثر إنه يسمون هذا الشخص هيلر، هو اللي يكون جامع بين هالمدارس هذه. وبالنسبة حق التبس، الإنسان شلون ممكن يتعامل مع هالشيء؟ الاتصال مع الذات يصير عبر التأمل. أنت لما تكون واعي على أفكارك الغير واعي فيها شلون تجيبها حق
1: الواعي؟ واعي على
0: أفكار اللاوعي.
1: يا لهوي كوتش، دوختيني.
0: لا، هذا الكي، هذا المفتاح الأساسي.
1: أوكي.
0: وشلون ممكن توصل حق هالشيء؟ عن طريق التأمل. يعني أنا بالنسبة لي عندي ساعتين صباحية هذه لازم أتأمل فيها. التأمل، تقعد بصمت، هو التأمل مو معناته تقعد وتوقف أفكارك، لا، تقعد في صمت وتسمع عقلك، تسمع الأفكار، لأن إحنا تقريباً في أفكار براسنا تدور من اللاوعي تقريباً أكثر من 500,000 فكرة آخر الدراسات توصلت حق هالشيء. زين أنت وتقريباً أغلبها يتكرر كل يوم، وهي اللي قاعدة تسوي مشاعرك، هي اللي قاعدة تسوي واقعك. فأنت إذا صرت واعي عليها هني أنت تقدر تغيرها، وبعدين عاد نبدأ بالتولز. أنت من وين جت لك الأفكار؟ من وين تكونت عندك الأفكار؟ تنسفها وتكون أفكار تخدمك.
1: أوكي، إذن يجب أن الشخص أولا يكون قادر على فهم أنه هو محتاج هيلينج، محتاج علاج، بعد ذلك يلجأ المتخصصين، ويجب حتى بعد لجوءك للمتخصص أنه تكون أنت قادر بكل بساطة على تجاوز كل هذه الأمور. كم شخص راح عمل هيلينج، شاف متخصصين، بل حتى أنا بعرف أشخاص صاروا كوتش هم بيعملوا هيلينج للناس وفي النهاية هم مرض. يعني شو وين المشكلة، وين الكارثة هون؟
0: أنا شوي أتحفظ، لأن يعني خلينا نقول مو كل دكتور دكتور، يعني مو كل من هذا المهارة ولا المجال هو متمرس في مجاله، وهذا شيء طبيعي بأي مجال. فمنهم مجال الكوتشينج في الجيد وفي الغير جيد، وهذا صحيح. طبيعي يعني، ولكن هذا مو يعني إن إن إن, إن هذا شيء لا يعمل، لأن في ناس خلينا نقول مو جيدين أو ماهرين. فأنت تعرف مهارة الكوتش، أنا بالنسبة لي أو الهيلر، راح بسميهم هيلر، من نتائج من أهوة يعني. يعني أنا لاحظ مثلا شخص غاضب يقول أنا مدرب، أنا مستحيل أروح له. أنت ما عارف من غضبك شلون تساعدني.
1: إيه صح صح.
0: فأنت تشوف من حياته، تشوف مثلا شخص ما عنده نجاح بحياته، ما عنده شريك حياة، ما عنده عائلة يقولك لا أنا مساعدك عشان توصل حق شريك حياتك المثالي، لا ما راح أروح له، أنت ما حققت نتائج. وهذا الشيء والشرط الأساسي ترى في علاج الطاقي، إن الشخص يكون مبدي الطاقة اللي هو بيعطيها. لأن إحنا حتى لو يعني ما استخدم معك هنقول أدوات فعالة، وانس إن هو مبدي هالطاقة، سبكونشسلي راح يصير في تبادل بيننا بالمعلومات والكودات، فهذا راح يساعد الشخص في التشافي. وفي كلمة قلتيها وايد أحب أعقب عليها، إن كأننا ناخذ هالشيء علاج، وأنا ضد هالكلمة تماما. إحنا مو في رحلة علاج، هي رحلة الحياة. إن إحنا نكتشف ذواتنا.
1: صح.
0: لما نتحرر من التراما، إحنا شو اللي قاعد نتحرر منه؟ قاعد نتحرر على الأنماط اللي أخذناها ما تخدمنا. فإحنا كأننا نتحرر من هالأنماط ونختار أكثر، نكون أقرب إلى ذاتنا.
1: كتغيير سلوك. كتغيير سلوك، ولكن أعمق، بشكل أعمق.
0: بالضبط، بس هي رحلة تطور واكتشاف الذات أكثر من رحلة علاج. يعني هو ما في شخص نقول هو مو مرض، يعني هو تطور.
1: أكيد تطور. مدربة الوعي والتشافي مريم إبراهيم، شكرا على كل هذه النصائح، يعطيك الصحة.
0: شكرا حياكم الله.

0: ورايقين على طول طالما انه موجود طبق الفول. لماذا؟ بعد لحظة سنتعرف.
1: مذاقات من العالم.
0: وينضم إلينا الشيف أحمد شرارة للحديث عن طبق الفول. أصبح طبق شهير وموجود على كل الموائد. انطلق من مصر ولكن اليوم موجود في كل دول الخليج وموجود في كل منطقة الشام وفي الشرق الأوسط. طبق مهم فطور الصباح. الشيف أحمد شرارة صباح الخير.
2: صباح الخير أستاذ عاطف، عامل إيه؟
0: أنا بخير عزيزي.
2: واليوم أبارك عليكم كلكم إن شاء الله.
0: وعليك أيضا. وسنتحدث عن طبق عزيز وأصبح أشهر طبق ربما على مائدة الإفطار. انطلق هذا الطبق من مصر ولكن أصبح على كل الموائد الآن. شيف أكيد تجولت في منطقة الخليج.
2: بقى أهم طبق عندنا.
0: طبعا، وحتى في فطور الصباح في دول الخليج في أفخم الهوتيلات يقدم الفول كطبق رئيسي في الإفطار. وفي منطقة الشام موجود في المطاعم، حتى المطاعم الشامية. ونحتمد تماما على فطور الصباح على الفول المدمس كما يسمى في مصر.
2: احنا بنتكلم النهاردة على أقدم طبق على السفرة المصرية، ومش مصر بس، في الخليج كله.
0: تماما. يلا، الفول يعني أولا يمكن الاستفادة من الفول المدمس كمكون أساسي في أوقات الأزمات وأيضا في نقص المواد الغذائية، لأنه متوفر، حبوب الفول متوفرة وتزرع أيضا بسهولة، تحتاج لمية فقط ولا لشيء آخر.
2: احنا بنتكلم في حاجة بسيطة جدا جدا جدا بأبسط الإمكانيات وفأقل الحدود الإمكانيات اللي قدامنا. احنا بنتكلم في حاجة بسيطة جدا.
0: نعم.
2: وحاجة مشبعة في نفس الوقت، وبنتكلم في حاجة بسيطة حتى في العمايل، في طريقة عمايلها، في في في في أكلها، حاجة جميلة طبعا.
0: نعم.
2: واحنا عندنا في مصر ده حاجة أساسية عندنا، ده على الصبح، ده الفول ده حاجة بالنسبة لنا
0: عزيزة.
2: عزيزة، احنا ما نقدرش نعيش من غيره. نعم. صح يعني.
0: نعم.
2: ما
0: طيب.
2: نقدرش نعيش من غيره.
0: طيب، لكن الفول أصبحتوا تدلعوه شوية، يعني شوية ترشي شوية.
2: أنا بندلعه بقى بالفلوس كالدران وشوية وشوية بالبيض وشوية بالطحينة. لا ده احنا دلعناه خلاص، خد بالك.
0: صحيح.
2: والنهاردة الفول ما عادش مثلا ليه طبقة معينة في الناس بتاكله، لا احنا طورنا الفول لطريقة كبيرة جدا هنا عندنا في مصر وفي دول الخليج برضو.
0: تماما.
2: طورنا الفول
0: تماما. يلا ورينا أطباق الفول المختلفة الشيف.
2: احنا خلينا بس نرجع لنقطة واحدة بس اللي هي الأساس، ان احنا نعمل الفول الأول.
0: نعم.
2: ندمسه.
0: نعم.
2: عشان نقدر ناخد منه بقى ايه، نقدر ننتج منه الكذا حاجة اللي احنا محتاجين نعمل.
0: ممتاز.
2: احنا الأول هنجيب نص كيلو فول، تمام، وياريت يكون حباية صغيرة عشان يساعدنا في التسوية كويس.
0: نعم.
2: بصلة صغيرة، جزرة صغيرة، حباية طماطم، تمام. هنبتدي بس الأول هننقع الفول قبلها، قبل التسوية، من 8 ساعات ل 12 ساعة.
0: طيب.
2: عشان يساعدنا في التاكس.
0: يعني تقريبا يوم كامل.
2: بالضبط. يعني احنا مثلا لو هنقول احنا هنعمل فول بكرة، فمن النهاردة بالليل نبتدي ننقع الفول.
0: طيب.
2: طيب احنا هنجي نعمل الفول بقى، هنبتدي نصفي المية اللي احنا بتاعت النقعة دي، هنغسله كويس، هنحطه في حلة تانية بمية جديدة. اهم حاجة في تسوية الفول ان هي النار تكون واطية عليه، ما تكونش نار عالية، عشان هو بيحتاج اصلا من 4 لـ6 ساعات تسويه.
0: بابا.
2: فعلى النار هاديه جدا، واهم حاجه الميه ما تقلش عن الفول، يعني دايما الميه في مرحله التدميس يكون الميه مغطيه الفول.
0: طيب.
2: طيب احنا دلوقتي وصلنا للتسويه، هنبتدي ناخد مثلا شويه فول من الموجودين، نهرسهم او نضربهم في الخلاط او ايا كان، ونرجعهم الحله تاني عشان يبقى كريمي، وتبقى المية بتاعت الفول تبقى
0: تقيلة شوية.
2: تقيلة شوية. تمام. احنا دلوقتي خلاص احنا كده عملنا الفول بقى، احنا كده بالنسبة لنا احنا أسسنا الفول. في بقى احنا عندنا بقى هنا في مصر بقى احنا طورناه بطريقة غير عادية. عندنا بقى فول اسكندراني، فول بالبيض، فول بالطحينة، فول عادي، فول بالسجق، فول انت عايز تحط، ممكن نحط اللي انت عايز تحطه بقى في الفول، اللي انت عايز تعمله.
0: فول بالسجق
2: ليه؟
0: يعني فول مع اللحمة، يعني اللحمة بتحطها من
2: أي
0: فوق.
2: حاجة
0: طيب
2: اي الفول بقى عندنا طورناه بطريقه غير عاديه، بس احنا عندنا اهم حاجه الفول ده حاجه اساسيه على الصبح، احنا ما نقدرش نستغنى عنه.
0: طيب
2: احنا مصريين يعني.
0: نعم الفول يعني هناك إضافات لطبق الفول من الصبح، وخاصة زيت الزيتون أحيانا يضاف كما شاهدنا في المطاعم الشامية.
2: احنا عندنا حاجة أساسية في الفول اللي احنا هناكل فول طبيعي جدا، زيت الزيتون والكمون والليمون والشطة، وأهم حاجة شوية الليمون والشطة، ده حاجة تانية بقى خالص بقى يعني. خد بالك احنا صحاب مزاج في الاكل في
0: صحيح
2: مصر يعني.
0: صحيح شوف جدا. جميل انت قلت الفول لازم يكون من الحبه الصغيره وليس الحبه الكبيره، لماذا؟
2: لا لا لا.
0: لانه في فول الفول ايضا احجام مختلفه يعني، في فول حبه كبيره للغايه
2: كتير. بس احنا بنتكلم ان الحبه الصغيره عشان هدفين، الهدف الاول ان هي بيبقى طعمها كويس عن الحبه الكبيره.
0: نعم.
2: والهدف الثاني ان هي بتصرف عمليه التسويه، وبتبقى في التسويه بتاعتها كويسه احسن. نعم. من الحبات الفول الكبيره يعني. حبات الفول الكبيره احنا بنستخدمها شويه في اعمال الطعميه الحاجات دي.
0: طيب الفول يعني اذا لم تتوفر الطحينه او زيت الزيتون او الخضروات كيف ممكن؟
2: ولا لو في اي حاجه مش متوفره دي كلها محتاجين ثلاث حاجات، ملح وكمون وشويه زيت فقط لا غير. احنا يعني هنتكلم في حاجه برضو عاطف ان هي اقل حد ممكن يقدر يعملها او تكون موجوده عند على اقل حد في سفره او موجوده على في بيت اي حد. احنا يعني بنتكلم في حاجه بسيطه جدا، امكانيات بسيطه جدا.
0: نعم.
2: مشبعه، حاجه كويسه
0: في بروتين عالي فعلا
2: الفول. طبعا طبعا.
0: طيب يعني الفول ايضا من المشاكل الشيف احمد شراره الاحتفاظ بالفول وبطعم الفول ليوم او يومين، العمليه صعبه شويه نو؟
2: احنا بس احنا محتاجين نحتفظ بيه في المية بتاعته.
0: نعم.
2: تمام. وما يبرد خالص من بعد عملية التدميس نحطه في التلاجة عادي خالص. بس اهم
0: في التلاجة تجميد ولا تبريد؟
2: تبريد. لا لو احنا بنتكلم مثلا في يومين هناكل على الفول ده في يومين ثلاثة لا تبريد.
0: طيب
2: لو احنا حابين بقى ان احنا نقعد بقى نجمده او ناكله بعد فترة لو احنا عاملين كمية ولا حاجة ممكن نكيسه كيس صغيرة كده، بس اهم حاجه برضو يكون في معاه الميه بتاعه التدميس ونحطه في الفريزر على خالص. بس اهم حاجه يكون الفول يخش بارد ما يخش سخن بس الثلاجه او الفريزر.
0: طيب من خلال خبرتك ما هي المكونات الاساسيه التي تنصح انت بتوفيرها الى جانب الفول في وقت الازمات؟
2: احنا طبعا العيش يعني دي حاجه اساسيه.
0: خبز.
2: يعني احنا طبعا طبعا
0: لا.
2: حاجه اساسيه. خد بالك يا عاطف احنا من يعني الفول ما بيحتاجش حاجات كتير قوي حواليه، يعني لو في الازمات او في الحاجات الظروف الصعبه اللي بيمر بها البلاد اللي حوالينا يعني اخواتنا في فلسطين
0: في السودان مثلا
2: السودان. نعم. الموضوع ده بسيط جدا جدا جدا، مش محتاجين ان احنا مثلا نحط حاجه جنبيه بسبب الظروف الماديه والظروف الاقتصاديه والظروف اللي احنا بنمر بيها. هو لو احنا محتاجين شويه الفول جنبنا او حته جبنه صغيره وخبز لا الموضوع كده احنا يعني وجبه كويسه جدا ومشبعه وفيها بروتين وفيها كل حاجه. يعني احنا مش بنحتاجش حاجه حواليها او بنحتاجش حاجه ان احنا تاكلنا بيها يعني.
0: نعم. يعني عظمه الفول
2: يعني.
0: عظمه الفول اصبح على موائد الفقراء وموائد الاغنياء ايضا يعني. تجد شخص ملياردير يقول لك لا وين صحن الفول.
2: احنا دلوقتي احنا ناس فقراء، احنا بنتكلم في شويه الزيت وشويه الملح والكمون خلاص احنا كده اكلنا فول وكمان.
0: نعم.
2: نيجي بقى الطبقه الاغنى بقى يلا نعمل فول اسكندراني، فول بالسجق، فول بالبسطرمه. بس في الاول والاخر ايه انت هتعمل ايه يعني في الاول والاخر هو فول برضه.
0: تمام.
2: طلعنا نزلنا فوق في الاخر. نعم. هو فول بس ما فيش غنى عنه يعني ما في عنه نقدرش نستغنى عنه.
0: نعم. السجوك في الفول ولا بجانب الفول كطبق اخر مرافق للفول؟ السجوك اللحم
2: ده بيبقى مع لا السجوق بنبقى مع الفول. احنا بنشوح بنبقى الفول بالنسبه لنا جاهز.
0: نعم.
2: وبناخد السجوق ونحطه على الفول.
0: نعم.
2: بس بقى انت شكلك كده انت الموضوع جاي معاك بتاع السجوق ده.
0: لا جاي معاي خالص لانه جوحتني من الصبح.
2: سبت كل الطرق ومسكت في السجوق.
0: بالضبط. شوف عندنا مشكله في اوروبا في فرنسا بالتحديد الفول بيجينا معلب من مصر. فول بالخلطه اللبنانيه بالخلطه المصريه بالخلطه الشاميه لكن كل ما ينفع يعني لازم
2: بالضبط.
0: تمام.
2: واحنا النهارده تقريبا يعني الفول مادة خام متوفرة، مش هنقول مثلا هي مش متوفرة، لا متوفرة في كل دول العالم.
0: نعم.
2: المادة الخام للفول.
0: نعم.
2: احنا لو جبنا اي بيت في اي دول في العالم نقدر نعمل الفول في بيتنا بكل بطريقة سهلة جدا وبسيطة واحسن من معلب، بدل المواد الحافظة والحاجات الفاتحة عليه دي. لا احنا ممكن نعمل الحاجة بسيطة جدا وبتكلفة أقل.
0: التكلفة أقل، بس اللي يعني أنت ذكرت نقطة مهمة وصعبة شوية الشيف أحمد شرارة، إنه الفول بيحتاج من 6-8 ساعات في النار. ومشكلة الغاز، مشكلة الكهرباء، مشكلة الفحم، يعني ده كله أصبح غالي يعني مكلف.
2: كان زمان قصة تاريخية كده عندنا في مصر، كان زمان الفول ده بيتدمس في مصر.
0: نعم.
2: كان عند الحمامات العامة.
0: طيب.
2: بيبقى في حاجات كده نار كده كانوا بيعملوها ويحطوها ويحط الفول قدرة الفول جنبها. هو الفول ممكن يكون بياخد وقت، بس احنا لو النقع بتاع الفول، يعني احنا ننقع الفول
0: عشان يسهل طبخه،
2: ده هيسهل علينا مدة التسوية.
0: تمام.
2: هيسهل علينا مدة التسوية، طول ما احنا ننقع اكتر كل ما احنا مدة التسوية تقل معانا.
0: ممتاز ممتاز. شكرا شيف أحمد شرارة، وأكيد سنلتقيك في مطبخ أخرى من مطبخ الحروب والأزمات.
2: شكرا لك استعاطف، وجمعة مباركة لكم جميعا، وكل سنة طيبين.
0: وانت طيب يا حبيبي.

0: أنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدولية إلى أخبار العالم عاطف من خلال موقعنا mc-دولية.com.
1: ونحيي زينب وصلت إلى الاستوديو. زينب صباح الخير. عادل صباح الخير أيضا. نحيي عادل منتظرين شوية موسيقى من عادل ولكن ولا يهمك. ونبدأ مع موقع مونتي كارلو الدولية mc-دولية.com. تهديدات إسرائيل لبريطانيا بالرد على حزمة عقوبات مرتقبة بسبب الاستيطان. زينب
2: نعم بالفعل عاطف, تستعد بريطانيا للإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن حزمة إجراءات تشمل عقوبات على المشاركين في توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة, وذلك ردا على مشروع إيوان. وقال وزير الخارجية البريطاني أن المشروع يهدد إمكان قيام دولة فلسطينية, مطالبا إسرائيل بوقفه وسحب المناقصة الخاصة به. في المقابل رد وزير الخارجية الإسرائيلي كذلك من جهته, وحذر لندن من فرض العقوبات قائلا أن إسرائيل ستتحرك ضد بريطانيا إذا اتخذت لندن إجراءات بحقها, وأضاف لدينا أدوات من دون أن يكشف عن طبيعة الإجراءات. بريطانيا كذلك من جهتها لم تكشف عن تفاصيل حزمة العقوبات المرتقبة في الأيام المقبلة, لكن التقارير تحدثت عن إمكانية منع الشركات البريطانية من تمويل المستوطنات أو بنائها أو الترويج لها, ما يعني إجراءات اقتصادية محتملة. فيما سبق وسبق وأن طرحت الحكومة فكرة حظر تجارة السلع القادمة من المستوطنات في بريطانيا. ونذكر أن لندن تشدد أو تصعد ضغوطها على مشروع إيوان, معتبرة أنه يفصل الضفة الغربية المحتلة عن القدس الشرقية ويقوض حل الدولتين.
1: إذن ننتظر تداعيات هذا الموقف, الموقف البريطاني من إسرائيل. ونتحول إلى هذه القرية الصغيرة, قرية الصيادين في تايلاند التي تحولت إلى مدينة للخطيئة, وهي تستبغ الآن وصول البحارة الأمريكيين إلى هذه القرية الصغيرة.
2: نعم, شنت السلطات التايلاندية حملة أمنية مشددة ضد الدعارة في مدينة باتايا المعروفة بمدينة الخطيئة كما تفضلت عاطف, قبيل وصول نحو 5000 جندي من البحرية ومشاة البحرية الأمريكية يوم الأربعاء هذا الأسبوع إلى البلاد, بعد أن قضوا أكثر من 280 يوما بشكل متواصل في عرض البحار على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن, وذلك على خلفية الحرب في الشرق الأوسط والحرب الأمريكية على إيران, وهي مدة قياسية بالنسبة إلى أفراد البحرية الأمريكية. الشرطة التايلاندية تحركت وأوقفت خلال مداهمات ما بين 40 و 50 شخصا, كما عززت دورياتها في الواجهة البحرية ومناطق الحياة الليلية أو المناطق المعروفة بنشاط الدعارة التي تعتبر غير قانونية في البلاد, لكنها منتشرة علنا في عدد من المناطق السياحية ومنها بانكوك وباتايا كذلك. وتأمل المدينة كذلك في نفس السياق, في سياق وصول الجنود الأمريكي في الاستفادة اقتصاديا من زيارتهم. وقال عمدة باتايا أن كل جندي أمريكي قد ينفق بين 1,000 و 3,000 بات يوميا, أي ما يعادل نحو 30 إلى 91 دولار. لكن المصادر المحلية تتحدث أو تحذر كذلك من أن تدفق أعداد كبيرة من الزبائن قد يزيد مخاطر الاستغلال الجنسي وانتشار الأمراض المنقولة جنسيا. ونذكر هنا أن باتايا تعد من أبرز الوجهات السياحية, وجهات السياحة الجنسية في تايلاند وفي العالم حتى, ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كان قد تحدث عنها أو وصفها سابقا بأنها واحدة من أبرز هذه الوجهات في العالم.
1: وإلى صفحة المنوعات والفيديوهات على موقع مونتي كارلو الدولية. قصة الروبوتات الآن أصبحت منتشرة, وشاهدنا لغطات طريفة على الموقع, والروبوتات الآن تشارك في كل شيء, يعني حتى في الألعاب الأولمبية, في الملاكمة, في السباق, وبشيء متش. ماذا لدينا اليوم على الموقع؟
2: على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مقاطع الفيديو المنتشرة أو المتداولة حاليا بشكل واسع, مقطع فيديو لروبوت شبيه بالبشر تحدث عاطف عن الرياضة والأنشطة الثقافية والرياضية, لكن يبدو أن الروبوتات أصبحت بإمكانها كذلك أن تقوم بتصرفات تشبه البشر إلى حد كبير, ويمكن أن تكون عنيفة حتى. مقطع الفيديو يوثق لروبوت شبيه بالبشر داخل متجر للإلكترونيات في مدينة ساراتوف الروسية, وبدأ وكأنه يحاول ركل أحد السبناء بعد أن دفعه الزبون. ويظهر في الفيديو رجل يقترب من الروبوت ويمد يده لمصافحته قبل أن يدفع الرجل الروبوت بعدما لم يتبادل معه التحية. بعد ذلك اتخذ الروبوت وضعية بدت بالقتالية وحرك إحدى ساقيه باتجاه الرجل قبل أن يتم
1: السيطرة
2: عليه. نعم, السيطرة هي الكلمة الصحيحة. المشهد بالضبط أثار موجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مزاح من بعض المستخدمين حول احتمال أن تكون الروبوتات قد بدأت في الانتقام من البشر. لكن الفيديو أثار أيضا تساؤلات حول ما إذا كان هذا الروبوت قد تصرف من تلقاء نفسه. بعض المستخدمين رجحوا أن تكون حركاته ناتجة عن برمجة مسبقة أو تحكم بشري عن بعد، وليس عن قرار واعي بالدفاع عن نفسه أو مهاجمة الزبون. لكن بحسب ما يظهر في المقطع لا توجد أي أدلة موثوقة تثبت أن الروبوت اتخذ قرارا مستقلا بالرد على الرجل، كما أن هذا المقطع مقطع الفيديو نشر من جانب المتجر نفسه، ما دفع إلى تكهنات تقول أن ربما هذا المشهد يأتي كجزء من عرض أو حيلة تسويقية من دون وجود أي تأكيد على الموضوع إلى حد الساعة.
1: يعني وبدأ مزاحا وما كنا نشاهده في الأفلام ربما يتحول إلى واقع زينب، شيء مخيف فعلا. والآن تذكر بحساباتنا على موقع التواصل.
2: نعم عاطف، ندعو دائما مستمعين للانضمام إلينا على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة آخر الأخبار والمقالات ومقاطع الفيديو التي ننتجها، سواء كان ذلك على الفيسبوك، على إكس تويتر سابقا، على إنستغرام، على منصة تيك توك، وعلى تطبيق الواتساب كذلك. نزود متابعينا بشكل يومي بمقالاتنا وأخبارنا.
1: شكرا زينب،
2: شكرا لك عاطف. شكرا حنان.

0: النشرة العلمية إلي أيوب.
1: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:50 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
0: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونت كارلو الدولية.
2: تابعوا برامج مونت كارلو الدولية في لبنان على موجات الأف أم. في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين على نفس الموجة 103.3 أف أم. وفي النبطية 103.1 أف أم. مونت كارلو الدولية الأقرب دائما إليكم.
3: تمام 10 بتوقيت باريس. عودة للزميلة ريتا خوري في نشرة أخبار هذه الساعة. إليك ريتا.
4: شكرا حنان. وفي العناوين، أكثر من 80 قتيلا في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في اليمن. بيروت تتسلم مواطنا لبنانيا أفرجت عنه إسرائيل. ومتظاهرون في تشيلي يحتجون على السياسات الأمنية الجديدة لكاست ويرون ظلال بينوشي فيها.
2: مونت كارلو الدولية نشرة الأخبار.
4: قتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ الخميس. مسؤول عسكري يمني طلب عدم الكشف عن هويته، قال إن 24 من عناصر القوات الحكومية قتلوا قرب الساحل الغربي، فيما أفاد مسؤول عسكري آخر بمقتل 15 آخرين في المواجهات في تعز. وكانت مصادر طبية قد أفادت في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بمقتل 42 مسلحا على الأقل. شنت إيران هجمات جديدة في الخليج، قالت إنها تستهدف مصالح أمريكية متوعدة بالسأر لمقتل 4 أشخاص خلال حفل زفاف في قصف نسبته إلى واشنطن التي قالت إنها تحققه في الأمر. من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن النظام الإيراني يترنح، كما رأى أن إسقاط الجمهورية الإسلامية بات في المتناول. تسلمت بيروت مواطنا لبنانيا أفرجت عنه إسرائيل، مع إعلان الدولة العبرية أنها ستطلق سراح 5 أشخاص كانت اعتقلتهم في جنوب لبنان على هامش المواجهات مع حزب الله. من بيروت انقل نصيف.
5: في خطوة المفاجئة من غير أن يتأكد ربطها بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المجمدة جولاتها منذ آب الفائت، أفرجت إسرائيل عن معتقل لبناني لديها يدعى مالك غازي، من بين عشرات لبنانيين أسرتهم في خلال حرب عام 2024 وصولا إلى الحرب الحالية، ولم يفرج عن أي منهم. بينما تكتمت إسرائيل عن مصيرهم في وقت أثار الوفد اللبناني المفاوض على مدى الجولات السبع سواء في واشنطن أو في روما قضيتهم كأحد بنود تمثل أولويات لبنان بعد وقف النار والانسحاب من الجنوب. وكشفت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجيش اللبناني تسلم المعتقل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تسلمته من الجهات الإسرائيلية، ونقل إلى مكتب مديرية المخابرات في الجيش في صور للتحقيق. وفيما أحجمت إسرائيل عن استجابة طالب لبنان إطلاق الأسرى لديها، امتنع حزب الله على الدوام عن الكشف عن عدد أسره لدى إسرائيل، مع أن عائلاتهم تحدثت عن ما يزيد عن 30 شخصا فقد أثرهم في خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية واعتبروا في عداد الأسرى. نقول نصيف بيروت مونت كارلو الدولية.
4: قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنه يأمل استقبال مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كييف خلال الأيام المقبلة لاستئناف الجهود الرامية إلى إنهاء الغزو الروسي، في حين أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تحتاج في الوقت الراهن إلى استدعاء مزيد من الرجال للمشاركة في الحرب على أوكرانيا، واصفا التكهنات بشأن استدعاء عسكري جديد بأنها معلومات مضللة من الجانب الأوكراني. منيا بالعافية.
6: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن بلاده لا تحتاج حالياً لاستدعاء مزيد من الرجال للحرب في أوكرانيا، موضحاً أن المشاركين فيها متطوعون يوقعون عقودا مع الجهات المعنية. بوتين قال في منتدى اقتصادي في روسيا إن بلاده لا تواجه أي سيناريو يستدعي التعبئة، ووصف الحديث عن استدعاء عسكري جديد بأنه حملة تضليل أوكرانية للتأثير في انتخابات مجلس الدوما التي ستنظم قريبا، وذلك في إشارة إلى تأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن موسكو تستعد لموجة تعبئة جديدة في الخريف بعد أن تكبدت خسائر فادحة في الحرب. يذكر أن آخر مرة أمر خلالها بوتين بالقيام بتعبئة جزئية لعناصر الاحتياط كانت عام 2022 بعد هزائم عسكرية روسية متتالية في أوكرانيا، وهو قرار كان الكريملين قال إنه يشمل 300 ألف شخص فقط من أصل نحو 140 مليونا من ساكنة روسيا، ومع ذلك أثار استياء شعبيا واسعا ودفع أعدادا كبيرة من الرجال في سن التجنيد إلى مغادرة البلاد.
4: اشتبك مئات المتظاهرين مع الشرطة في العاصمة تشيلية سانتياغو تنديدا بالسياسات الأمنية للرئيس اليميني خوسيه أنطونيو كاست، مقارنين سياساته الأمنية بتلك التي انتهجها الدكتاتور أوغستو بينوشي، وتأتي الاحتجاجات وسط تصاعد الجريمة المنظمة وفي ظل انتقادات حقوقية واسعة للتدابير الأمنية المقترحة. انطلاقا من القول المأثور من كتب له العمر لا تقتله شدة، أعلنت السلطات النيبالية انتشال عاملين على قيد الحياة من داخل نفق تمرته الوحول شمال البلاد بعد أكثر من أسبوع على فيضانات مدمرة اجتاحت المنطقة، وتواصل فرق الإنقاذ المحلية والدولية جهودها في ظروف صعبة للبحث عن مئات العمال المحاصرين في مواقع الطاقة الكهرومائية. نهاية النشرة، عودة إلى حنان وعاطف وكافيشو.
3: شكرا ريتا.
2: كافيشو، حنان عبد الله، عاطف علي صالح.

0: أصدقاء، أنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدولية، وسعداء أن نرافقكم في هذه الساعة وهي الأخيرة. عاطف من كافيشو.
1: نعم، ومساحة حرة اليوم سنتوقف مع الكاتب والمخرج المصري أحمد العطار، مدير ثقافي مستقل، للحديث عن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. والشخص أيضا أحمد العطار لديه تجارب مهمة، خاصة تجربة وسط البلد. هذا المهرجان المهم، هو مؤسس لهذا المهرجان، وأيضا يشارك دائما بمسرحيات حول العالم، خاصة مهرجان أفينيو للمسرح الدولي الذي يقام في فرنسا، وشارك هذا الصيف 2026. هو ضيف مساحة حرة لهذا اليوم. وقبل ذلك سنتوقف مع رياضة شو، ينضم إلينا زميل وديع فيعني.
0: يلا خليكم معنا قبل مساحة حرة، رياضة شو.

0: وديع فيعاني، عاطف علي صالح، كافي شو سبور.
1: ونحيي الدنيا أيضا في الإشراف الثاني، ونحيي كل المستمعين، أنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدولية. سنتوقف مع أخبار الرياضة، أخبار متفرقة من الملاعب بعد عودة الدوريات والبطولات الأوروبية انطلقت. ونرحب بوديع. صباح الخير وديع.
2: صباح النور عاطف، صباح النور للجميع.
1: صباح النور لجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية الرياضية. وسنبدأ مع دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. يبدو أن هناك بعض المباريات تم تقديمها في الدوري المحلي وديع، خاصة فيما يتعلق بفريق باريس سان جيرمان.
2: صحيح، هذا طبيعي على أساس أن هناك أندية ستلعب يوم الثلاثاء انطلاق دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد القرعة التي كنا تابعناها قبل 10 أيام عاطف. والجولة الأولى المقامة الأسبوع المقبل ممتدة على 3 أيام، الثلاثاء الأربعاء والخميس. المباريات إذن ستقام على 3 أيام، والأندية بشكل خاص التي ستلعب يوم الثلاثاء عموما مبارياتها في الدوري تم تقديمها، بما في ذلك مباراة باريس سان جيرمان الليلة ضد موناكو في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. باريس سان جيرمان يستضيف موناكو على ملعبه بارك دي برانس، قبل أن يستضيف يوم الأربعاء المقبل فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي. إذن مع موناكو مباراة مهمة جدا، لأن فريق موناكو بدأ بقوة وقد سيطر على بداية البطولة وتصدر البطولة بعد جولتين. تراجع إلى المرتبة الثانية مساء أمس عند فوز ليل بهدف للاشي على ملعب تولوز. ليل اصبح المتصدر ولكن خاض مباراه اكثر. على كل حال مباراه مهمه لباريس سان جيرمان بعد تعادلين في مبارتين، بدايه متعثره بعض الشيء لحاملي اللقب في البطولة المحلية مع تعادلين في مبارتين. باريس سان جيرمان هو حامل اللقب المحلي وحامل اللقب الأوروبي بالطبع، ويطمح لأن يفوز للمرة الثالثة على التوالي أوروبيا. هذا لم يحصل منذ أيام ريال مدريد تحت إشراف زين الدين زيدان بين عامي 2016 و2018. إذن هذا بالنسبة لباريس سان جيرمان مع مباراة مهمة الليلة. نعم. في هذه الجولة الثانية.
1: لكن وديع كما ذكرت، فريق باريس سان جيرمان حتى الآن الوضع غير مطمئن، بالرغم من تطمينات المدير الفني لويس إنريكي يقول هي بداية نتائج غير جيدة حتى الآن، ولكن لا يوجد قلق على مسيرة فريق باريس سان جيرمان في مقبل المباريات.
2: لا. لا لا لا يوجد قلق، بداية ربما بطيئة بعض الشيء، ولكن هذا ليس مهم بالنسبة لباريس سان جيرمان. الموسم طويل. تعلم هناك نقطة مهمة جدا عاطف سنتحدث عنها بالطبع، هي أن الآن التشكيلات أصبحت مكتملة بعد انتهاء الميركاتو يوم مساء يوم الثلاثاء. ميركاتو سوق انتقالات لاعبي كرة القدم كان امتد حتى بعد انطلاق البطولات المحلية. هذه نقطة مهمة غريبة بعض الشيء، ولكن صعبة بالنسبة أيضا لإدارة الأندية والفرق من قبل المدربين. هناك لاعبين يغادرون، هناك لاعبين يلتحقون بالأندية حتى اللحظات الأخيرة، وهذا ما حصل بالطبع في فرنسا وفي الدول الأخرى.
1: نعم وديع، عثمان ديمبلي، يعني تقول فريق باريس سان جيرمان اكتمل حتى الآن، ولكن لا نشاهد عثمان ديمبلي.
2: صحيح، يبدو أنه غير جاهز، هو غير جاهز من الناحية البدنية. لا ننسى أيضا أن المونديال انتهى في 19 من الشهر الماضي أو الشهر السابق الآن، يعني قبل الشهر. نعم. أقل من شهر عن انطلاق البطولات المحلية. منتخب فرنسا كان بلغ النصف النهائي، لعب حتى الأيام الأخيرة. اللاعبون الذين خاضوا المونديال مع المنتخبات التي بلغت نصف النهائي حصلوا على أيام راحة إضافية، إذا التحقوا بأنديتهم بشكل متأخر. الجميع لم يكن جاهز بدنيا، هناك من استعد بدنيا خلال عطلته، هناك ربما من لم يفعل ذلك، يبدو ديمبلي لم يفعل ذلك، إذا متأخر من الناحية البدنية، ولكن ستدخل الأمور إلى نصابه، يعني ستعود الأمور بشكل طبيعي في الأيام المقبلة.
1: نعم، نتمنى أن نشاهد عثمان ديمبلي ملوى بنفس المستوى إلى نجم آخر برادلي باركولا وديع. سنتابع هذا النجم الفرنسي الرائع السريع مع ليفربول، ونتمنى أن يوفق أيضا مع هذا الفريق الصعب، رغم أنه ليفربول إذا تابعنا النتائج يعني تعادلان في بداية الدوري الإنجليزي.
2: صحيح، نفس الشيء، نفس البداية لليفربول مع كباريس سان جيرمان، أول جولتين تعادلان وبنفس النتيجة، اثنين الكل مرتين لباريس سان جيرمان في أول مبارتين، لليفربول في أول مبارتين كذلك. ربما وضع ليفربول أكثر مقلق أكثر من وضع باريس سان جيرمان، على كل حال دعا تدعيم صفوفه بقدوم برادلي باركولا، مهم جدا، مهاجم سريع، مهاجم تألق مع المنتخب الفرنسي في المونديال، لم يلعب مع باريس سان جيرمان في المباريات الأولى لهذا الموسم، لأنه كان من المتوقع أن يغادر، أن يسافر إلى إنجلترا يلتحق بليفربول. تأخرت الصفقة، الآن تمت، والمدرب الجديد لليفربول الإسباني أنطوني رايولا سيتمكن من الاعتماد عليه ابتداء من الليلة مع مباراة في الجولة الثالثة في إنجلترا على ملعب فريق إكسويتش تاون الصاعد من الدرجة الثانية.
1: إلى إسبانيا أيضا، يعني بداية رائعة لفريق برشلونة، وللغريم الريال أيضا يتقاسمان الصدارة حتى الآن، والريال لديه مباراة اليوم أمام ريال بيتيس.
2: صحيح، بعد ثلاث جولات الآن في إسبانيا هناك فريقان فازا بكل المباريات، بثلاث مباريات، هما برشلونة وريال مدريد، وسجل الكثير من الأهداف في البداية. ريال مدريد يلعب الليلة مباراة مقدمة أيضا في الدوري الإسباني على ملعب ريال بيتيس، فيما برشلونة سيكون في ضيافة فالنسيا يوم الأحد. بالنسبة لريال مدريد، بداية قوية مع المدرب الجديد العائد جوزيه مورينيو، ويبدو أنه الآن يسيطر على الأمور،
1: أعطى
2: ثقة كبيرة للاعبيه بشكل خاص ثلاثي الهجومي، كيليان مبابي الذي سجل 4 أهداف في مبارتين حتى الآن، فينيسيوس جونيور، وجود بيلينغهام الإنجليزي
1: الذي بقوة
2: صحيح وضعه في منصب صانع ألعاب، يتفاهم جيدا مع مبابي، ما هذا الأمر لم يكن قد حصل في الموسمين السابقين، التفاهم بين بيلينغهام ومبابي، ولكن الآن هناك نوع من التفاهم مفيد جدا للفريق الميرينجي ولنتائجه.
1: نعم وديع، يعني اللافت أن جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد تحدث صراحة عن كيليان مبابي، وأراد أن يقول أنه الأفضل في العالم الآن من خلال إحراز الأهداف، في بصدد الحديث عن الكرة الذهبية، وأنه لابد أن تمنح لأداء

من لبنان. نعتذر لكل المستمعين الذين كتبوا لنا عبر الواتساب ولم نقرأ رسائلهم. لدينا خلل تقني بسيط سنعالجه ونعود لاستقبال الرسائل غدا. شكرا جزيلا لكم.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج ولا أنا غدا. نصل وياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى سوريا.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: بعد سقوط نظام بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات التي ارتكبت داخل السجون ومراكز الاحتجاز السورية على مدى سنوات، كان أحد أكبر رهانات المرحلة الجديدة في سوريا هو بناء منظومة أمنية وقضائية تنهي إرث الاعتقال التعسفي والتعذيب الذي كان يمارس سابقا. لكن تقارير حقوقية أممية ومحلية أيضا حديثة تتحدث عن استمرار حالات سوء معاملة وتعذيب ووفاة أثناء الاحتجاز، إلى جانب شكاوى من توقيف أشخاص من دون ضمانات قانونية كافية. فإلى أي حد تمثل هذه الحالات تجاوزات فردية، وإلى أي حد تكشف عن خلل أوسع في منظومة الاحتجاز الجديدة؟ للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان. نرحب بك أستاذ فضل.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: أهلا بك. يعني في الفترة الأخيرة يعني انتشرت تقارير كثيرة تتحدث عن ممارسة التعذيب وحالات الوفاة داخل السجون السورية. أستاذ فضل عبد الغني، بداية كيف تصفون واقع السجون ومراكز الاحتجاز في سوريا اليوم، وما الذي تغير فعليا يعني مقارنة بمنظومة الاعتقال السابقة؟
2: يعني قبل سقوط نظام الأسد، السجون هي ما كانت نظام يعني إصلاحي، يعني كانت هي شبكة متعددة الطبقات. في السجون المركزية المدنية مثل عدرا، حمص، حما، حلب، سويدا، لاذقية، طرطوس وغيرها. في السجون العسكرية اللي المشهور منها هو سجن صيدنايا، وسجن صيدنايا العسكري بس الناس ما كتير بتميزه. في سجن تدمر سابقا، وفي أماكن احتجاز تابعة للشرطة العسكرية وزارة الدفاع، أي حتى بعد الثورة السورية صار بنحط فيها حتى مدنيين. هلأ في فروع لأجهزة الاستخبارات، الأمن العسكري، مخابرات جوية، إدارة مخابرات عامة، أمن سياسي. في كمان فوق هدول في مواقع احتجاز سرية. نحن ب 2016 أو 2015 بتذكر طلعنا تقرير عن معسكر دير شميل، هذا أكبر واحد بسوريا، وهذا معسكر احتجاز سري لا يخضع إلى المنظومة الاحتجاز النظامية. ففي حوالي 100 منشأة احتجاز حكومية تقريبا ارتكب فيها أعمال تعذيب بالفترة السابقة. هلأ شو اللي تغير بعد سقوط
0: الواقع اليوم؟ نعم
2: بالحقيقة فتحت السجون، طلع منها مثل ما بنعرف هذا الأمر معروف. الآن في منشآت بالحقيقة أوقفت عن الخدمة، القسم الكبير منها لم يعد يعمل، مثلا صيدنايا، السجون، حتى السجون المدنية المركزية هي لا تعمل يعني.

0: بحاجة إلى إعادة تأهيل. يعني أنا أتفق مع القول اللي تفضلت في حضرتك والتقارير، وأيضا نحن ذكرنا ذلك في تقاريرنا، أن هناك حالة من الاكتظاظ داخل السجون بسبب أساسي أن السجون طلعت عن الخدمة. طبعا مثلا سجن صيدلية لا يمكن للحكومة الحالية، هو أكبر واحد يتسع إلى حوالي 10,000، ما في تعيد انه ترجع تستخدم.
1: طيب استاذ فضل لو سمحت لي، فضل عبد الغني، نعم هناك اكتظاظ، هناك تقارير تحدثت عن اكتظاظ، ولكن هناك تقارير كثيره تتحدث عن احتجاز تعسفي، تتحدث عن ممارسات تعذيب، عن سوء معامله، واحيانا التعذيب يفضي الى الوفاه، وهناك اكثر من حاله خلال السنوات الاخيره انتم ايضا تحدثتم عنها.
0: طبعا انا كنت بس عم لانه حضرتك سالتني بالبدايه عن وضع خلينا نقول مراكز الاحتجاز بسوريا.
1: نعم.
0: والاكتظاظ هو احد اساليب التعذيب، يعني لانه هذا الاكتظاظ احيانا بيؤدي التعذيب، واحيانا قد يؤدي الى انه هي الظروف تكون غير صحيه غير انسانيه، ولكن نحن بدنا نحطها ضمن سياقها. طبعا هناك حالات تعذيب كان من ابرزها التي اثارت ضجه كبيره جدا، ونحن طالعنا بيان اداني عنها، هي حديث بيان محمد غميره واللي أثارت ضجة كبيرة. هناك حوادث قبلها.
1: نعم.
0: طبعا بدنا نقول شغلة بالبداية، لا يمكن طبعا بأي حال من الأحوال مقارنة النظام الأسدي، ولا يجب المقارنة به يعني أيضا بوضع الحكومة الحالية، لا يوجد أي مجال للمقارنة. نعم. على الإطلاق في حجم التعذيب، ونظام الأسد قتل 45,000، والممارسات كانت واسعة مدروسة، من لم يكن هناك محاسبة لعنصر واحد، فلا يوجد أي مجال للمقارنة. ولكن ما فينا نقارن نحن مع الشيطان، ما فينا نقارن نحن مع كوريا الشمالية مثلا، لأنه هي الأسوأ في العالم. نحن منقارن مع الدول المتقدمة الحضارية، وهذا اللي نحن بدنا نوصله بإدارة السجون. كيف كمان سوريا، هذا ممكن نتحدث عنه لاحقا. طيب. كيف في سوريا تتجاوز؟
1: أستاذ فاضل عبد الغني، يعني عندما نتحدث عن حالات تعذيب في مراكز الاحتجاز الحالية، السلطات تعلق أحيانا، تقول أنها حوادث فردية متفرقة، ولكن يعني هناك من يلاحظ أن هذه الحالات هي عبارة عن أنماط متكررة تستدعي الحديث عن مشكلة مؤسسية. أين المشكلة بالضبط؟
0: أنا أعتقد أن المشكلة هي مركبة، ليست بهذه البساطة اللي أحيانا بتم التصوير فيها، أن يعني يمكن اختزال الموضوع ونقول أن لا، هناك في الحقيقة السيستم بحاجة إلى إصلاح، الوزارة الداخلية والمؤسسات بحاجة إلى إصلاح، إدارة منظومة السجون بحاجة إلى إصلاح، سوريا أيضا لأنه في إرث ثقيل 50 عام، ليس فقط 15 سنة، يعني كيف تجرى التحقيقات، كيف تجرى الإحالة، هذا بحاجة إلى تدريب وإلى كوادر كبيرة جدا للتأهيل. وأيضا هناك إذن على المستوى المؤسسي هناك خلل، وأيضا على المستوى الفردي. وكمان ماني مع تحويل، وحتى هذا بالقانون، يعني لست مع تحويل بعض الأخطاء التي تثبت أنها فردية إلى مستويات عليا، بمعنى أن وهذا ما كثير بنحكى فيه، فورا إذا حدث خطأ فبيتحمل إلى المسؤولين الأعلى، هذا ليس دقيق. أيضا هناك نعم، إذا كان المسؤول عرف وتجاوز أو ما أقر أو لم يتخذ إجراءات فهنا يتحمل المسؤولية، بس إذا ما عرف، وإذا كان تصرف هذا يعني مثلا في حالة محمد غميرة أو غيرها من الحالات، بنحن ولهيك نحن بنقول هي التحقيقات هي اللي تكشف. يعني إذا طيب. عنصر اعتقل شخص وكان هذا الشخص مريض وضربه، لا مديره أنه هو مريض، لم يحيله إلى طبابة، لم يأخذ، فهذا هون المسؤولية تقع عليه، لأنه ولكن هل هذا العنصر يعني خضع إلى تدريب؟ لا أعتقد أنه خضع إلى تدريبات كافية. كمان نحن بدنا نحن نوصف الأمر بسوريا، بسوريا الأمر ليس كما يتم تصويره، الأمر غاية في التعقيد وبحاجة إلى جهود جبارة.
1: أستاذ فضل عبد الغني، هل مؤسسات الدولة قادرة فعلا على ضبط ربما التعامل مع المعتقلين أو المحتجزين، أم أن الموضوع أحيانا يكون وكأنه خارج سيطرتها؟ يعني هناك الكثير من الناس، وهناك بعض التقارير التي تحدثت عن حالات انتقام، هناك الكثير من المعتقلين من عناصر وضباط النظام السابق، طبعا هم متهمون بارتكاب انتهاكات، ولكن يتم انتهاكهم يعني مرة أخرى في السجون، حتى أيضا الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني الكثير من الفيديوهات التي تنتشر عند اعتقال عناصر لها علاقة بالنظام السابق يتم الاعتداء عليها وضربها، ويعني يصورون وهم بكدمات وجروح أحيانا. كيف تعلقون على ذلك؟
0: هلا طبعا هذا التعليق، نحن أي انتهاك هو مدان، لا يمكن تبريره في الحقيقة، ولكن كمان حتى يعني بعض التحليلات اللي أحيانا عم نشوفها عن سوريا مشان نحن نعرف كيف نعالج وكيف نوصف الإشكالية، فلا بد وضعها ضمن إطارها وحتى نشوف كيف، حتى ما تكون بعيدة. يعني نحن لن نكون فرنسا أو في أو دول متقدمة في فترة وجيزة، ولكن هذا هو الهدف الآن كيف نصل إليه، فهذا هو المهم. ولكن طبعا بدون شك أي ضرب أو هذا مدان، وأنا نحن تقييمنا في المؤسسة، وأنا أتحدث باسم مؤسستي، ما عدا حادث محمد غميرة يعني كان هناك تحسن مقارنة مع العام الماضي في الحقيقة. يعني الفيديوهات هي اللي كان ينتشر فيها ضرب وإهانة هي قلت كثيرا، التحقيقات مثلا كان يصور تحقيقات هي قلت تراجعت، صار في تواصل أكبر وانفتاح أكبر حتى من قبل وزارة الداخلية في النقد والتعامل مع وإدارة هذه الملفات. فإذا ولكن جاءت هذه الحادثة، حادثة واحدة بتعمل نقوص، يعني بترجعنا أشهر إلى الخلف، وهذا مهم جدا، وأنا يعني يجب التنبه له، معناته حتى نحن نشوف هذا المسار، وهذا دور المؤسسات الحقوقية ودور وسائل الإعلام. أشكركم على تسليط الضوء إنه نحن نراقب ونتم في ضغط ويتم في متابعة لهذه الحالات، لأنه حتى نمنع العودة.
1: يعني عند نقطة المراقبة بالتحديد، وأريد أن أنهي هنا أستاذ فضل عبد الغني، ما وضع الرقابة المستقلة على السجون اليوم؟ هل تستطيع منظمات الدخول وزيارة مراكز الاحتجاز، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المنظمات الحقوقية منها طبعا الشبكة السورية لحقوق الإنسان، هل لديكم هذه الإمكانية أم لا؟
0: في الحقيقة هناك إمكانية، لكن ليست كما يعني يفترض أو كما يجب. وليس كل المؤسسات. هلا اللجنة الدولية للصليب الأحمر زارت مراكز الاحتجاز أكثر من مرة، لجنة التحقيق الدولية أيضا، نحن اطلعنا على بعض الإجراءات أيضا، لكن أنا برأيي أنه ليست كافية. بمعنى الزيارة هناك شروط لها، يجب أن تكون مفاجئة، ويجب أن تكون بدون رقابة، بدون متابعة. لم نصل بعد إلى هذه المعايير، نتمنى ونسعى أن نصل إليها.
1: شكرا جزيلا أستاذ فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته، ووجه شكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لكنتم من هندسة الصوت، لراجح عبودة من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على منتكى الدولية.
2: الأخبار على مونتي كارلو الدولية، ثلاثة مواعيد كبرى يوميا. صباح مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من 4 حتى 8 صباحا. أخبار منتصف النهار من 1 وحتى 2 بعد الظهر. مساء مونتي كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من 5 وحتى 6 مساء بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونتي كارلو الدولية. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم. يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً، وفي 11:19 والسادسة إلى 1:15 مساءً بتوقيت باريس، على مونتي كارلو الدولية.
3: منتصف النهار بتوقيت باريس، 1 بعد الظهر بتوقيت القدس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
2: ريت تخوري.
3: الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينياً حاول تنفيذ هجوم بسكين في القدس. مقتل أكثر من 80 شخصاً في اشتباكات بين الحوثيين والقوات اليمنية الحكومية، والبيت الأبيض يثير موجة استياء واسعة بعد إصداره لعبة فيديو تصور ترحيل مهاجرين.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الجمعة أنها قتلت فلسطينياً كان يحاول تنفيذ هجوم بسكين في وسط القدس قرب باب العمود المؤدي إلى البلدة القديمة، حيث تمكنت قوات الأمن الإسرائيلية من قتل الرجل الذي حاول مهاجمتها بسكين في القدس، وأعلنت وفاته في مكان الحادث موضحة أنه رجل يبلغ 33 عاما وهو من سكان القدس. البلدة القديمة في القدس تشهد توترات خلال فترة الأعياد اليهودية الكبرى التي ستمتد على 3 أسابيع. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استكمل عملياته العسكرية فوق الأرض في مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، والتي شكلت مسرح المعركة الأبرز في الأشهر الأخيرة. بحسب مصدر أمني إسرائيلي، فإن التقديرات تقول بأنه لم يكن في الموقع أي ضباط إيرانيين، وأن جزءا من مقاتلي حزب الله قتلوا ونجح عدد آخر في الانسحاب من القدس. زياد الحلبي.
4: بين تهديد بإسقاط النظام الإيراني وخطوة تفاوضية تجاه لبنان، تتحرك إسرائيل على جبهتين متوازيتين. فقد رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي سقف التهديد قائلا إن إسقاط النظام في إيران بات في متناول اليد، فيما أبقت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قواتها في حال تأهب. ورغم تقديرات إسرائيلية وأمريكية بأن إيران لا تريد حقا توسيع المواجهة، فإنها قد تدخل إسرائيل إلى دائرة النار أقله، كما يكرر وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحاته. وفي تبادل للرسائل تحت سقف الحرب، أبلغت طهران إسرائيل عبر طرف ثالث بأن استهداف مرتفعات علي الطاهر سيؤدي إلى رد، رغم أن هذه الورقة لم تعد قائمة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي انتهاء العمليات العسكرية فيها، وأنه سيقوم بتدمير الأنفاق التي عثر عليها. كما رأت تقديرات إسرائيلية أن إطلاق النار تجاه العقبة الأردنية وملامسة الجغرافيا الإسرائيلية شكل رسالة تحذير إيرانية وسط مخاوف من عمليات قد تستهدف إسرائيليين في الخارج في خلال الأعياد اليهودية المقتربة. وفي موازاة التصعيد، تسلم إسرائيل 5 أسرى لبنانيين للجانب اللبناني، وقال مكتب نتنياهو إن التحقيق أظهر أنهم مدنيون. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
3: وهكذا أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها نقلت اليوم الجمعة إلى لبنان 4 أشخاص أفرجت عنهم إسرائيل بعد الإفراج الخميس عن معتقل آخر. وقال سفير إسرائيل لدى فرنسا جوشوا زرقا إنه يتعين دعم الجيش اللبناني ليتسنى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بعد ضمان عدم عودة حزب الله على حد تعبيره. وفي الجنوب، قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم بلدة زوتر الشرقية وأطراف بلدة ميفدون ومحيط بلدتي بيت ليف وصربين وبلدات المنصوري ومجد الزون وبيوت السيد. قتل أكثر من 80 شخصا في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين منذ يوم أمس، بحسب ما أفادت مصادر من الجانبين. منيا بالعافية.
5: 10 القتلى والجرحى في مواجهة عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين مستمرة منذ اندلاعها يوم أمس، عقب شن الحوثيين هجوما بريا تزامن مع قصف بصواريخ والطائرات المسيرة لمناطق ساحلية مطلة على البحر الأحمر وفي محيط تعز. وحسب مصادر مختلفة، يسعى الحوثيون إلى عزل مدينة المخا الساحلية الرئيسية التي تعرضت لهجمات متواصلة خلال الشهر الماضي عن بقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والتقدم نحو الساحل المطل على باب المندب. وتأتي هذه المعارك في سياق تصعيد أعاد اليمن منذ تموز يوليو المنصرم إلى واجهة التوتر الإقليمي مع تجدد المواجهة بين الحوثيين والسعودية على وقع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وكان التصعيد بدأ بعدما اتهم الحوثيون الرياض بقصف مطار صنعاء للحيلولة دون هبوط طائرة إيرانية فيها، قبل أن يعلنوا فرض حصار بحري على موانئ المملكة ويستأنفوا استهداف ناقلاتها ومنشآتها النفطية لتنتهي بذلك هدنة مع الحكومة أبرمت عام 2022.
3: أخيراً، أثار البيت الأبيض موجة استياء واسعة بعد إصداره لعبة فيديو رسمية تصور ترحيل مهاجرين غير نظاميين مستوحاة من لعبة الثعبان الكلاسيكية في خطوة للترويج لسياسة إدارة ترامب المناهضة للهجرة. في المقابل، نددت منظمات حقوقية بهذه المبادرة معتبرة إياها تلاعباً بأرواح البشر. تنتهي النشرة هنا، نلتقي لاحقاً. شكراً لكم.
2: تستمعون إلى إعادة لبرنامج مراسي ميشا خليل.

من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، أو الحجة الأقوى هي دائماً الأفضل، أو نصادف قدرنا في الطريق الذي سلكناه هرباً من هذا القدر. كل هذه الأقوال هي لجون دو لافونتين، أحد أبرز أدباء القرن السابع عشر، وهو شاعر وكاتب حكايات ومفكر أخلاقي. به إذن نفتتح مراسي اليوم. الفلسفة تسيطر على مواضيع هذه الحلقة مع مرسى خاص بالفيلسوف اللبناني كمال يوسف الحاج. تحياتي لكم وأهلاً بكم في رحلتنا الثقافية الجديدة، متمنية لكم وقتاً طيباً برفقة مونتي كارلو الدولية.

افتتحت مراسي اليوم بجان دو لافونتين لأن عملا ضخما يقام عن أهم أعماله في باريس. إذن كما ذكرت جان دو لافونتين هو أحد أبرز أدباء القرن السابع عشر وشاعر وكاتب حكايات، اشتهر خصوصا بليفابل دو لافونتين أو هذه الحكايات التي نشرت ابتداء من عام 1668 والتي كان يوصل لافونتين من خلالها رسائل أخلاقية اجتماعية مهمة على لسان الحيوانات. كان يراقب بذكاء وسخرية عيوب الناس وممارسات المجتمع ليكتب قصصا بسيطة لكن معبرة تهدف إلى الإصلاح. توفي في باريس عن عمر ناهز 73 تاركا وراءه قصصا أصبحت من كلاسيكيات الأدب الفرنسي والعالمي. شخصيات هذه الأعمال هي التي تتحول اليوم إلى شخصيات حية عبر عروض بصرية ثلاثية الأبعاد وبتقنية 360 درجة فيها مؤثرات ضوئية وديكورات انغماسية تعيد إحياء عدد من أشهر حكايات لافونتين مثل الغراب والثعلب، الذئب والحمل، النملة والزيز، الضفدعة التي أرادت أن تصبح بحجم الثور، والأسد والفار. هذا العرض الاستثنائي يقدم في جاليري واشنطن على بعد عدة أمتار من جادة الشانزليزي. يجد الزائر نفسه داخل عالم جان دو لافونتين حيث الحيوانات لا تبقى مجرد شخصيات على الورق إنما تصبح حية بفضل التكنولوجيا الحديثة وبفضل أصوات ممثلين فرنسيين كبار. هذا العرض هو طريقة ممتعة ومفيدة في الوقت نفسه لأنه يعيد اكتشاف عمل أدبي مهم في قالب جذاب يثير فضول الكبار والصغار، كما أنه يتناول مواضيع ما زالت حاضرة في حياتنا كالسلطة والخداع والطموح والغرور والانتهازية. بعد أكثر من 3 قرون على وفاته ما زالت نصوص جان دو لافونتين قادرة على مخاطبتنا في حياتنا اليومية. العرض يستمر حتى 17 من أكتوبر المقبل.

0: فرقة مانو الفرنسية وأغنية تحمل عنوان الذئب والثعلب وابن عرس، اخترتها لأنها تحاكي أعمال جان دو لا فونتين، أغنية استمعنا إليها طبعا من مونتي كارلو الدولية. المراسيم مستمرة وفيها وقت للتأمل والفلسفة، ونكتشف معا الآن فيلسوفا لبنانيا يدعى كمال يوسف الحاج ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون. هذه السلسلة أطلقها اتحاد الإذاعات العربية بالتعاون مع كوبيام أو المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية في حوض المتوسط، بمشاركة عدد من الإذاعات العربية والأوروبية الناطقة باللغة العربية، ومن بينها طبعا مونتي كارلو الدولية. رحلة في فكر كمال يوسف الحاج التي ترك إرثا فلسفيا ينطلق من خاصيته اللبنانية ليحاكي الفكر الفلسفي العالمي.
1: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
2: كمال يوسف الحاج فيلسوف اللغة العربية من إذاعة مونتي كارلو الدولية، ميشا خليل.
0: اكتشفت الفيلسوف اللبناني كمال يوسف الحاج خلال مقابلة إذاعية قمت بها عن شقيقته مغنية الأوبرا الراحلة المعروفة باسمها الفني سامية صندري. صدفة فلسفية كونية قادتني إليه وشغلت تفكيري. تفاصيل حياته أبهرتني، من ولادته في مدينة مراكش المغربية حتى وفاته المأساوية في لبنان. كان فيلسوفاً يؤمن بقدرة العقل على التعمق في أسئلة الوجود، متخذاً الشك منهجاً للبحث وساعياً إلى الحقيقة بوصفها نظاماً كونياً. الفلسفة يقول هي عمل صرحي، والفيلسوف بنظره هو بناء ومهندس ولكن بغير حجارة. تأثر بوالده الكاتب المثقف وبوالدته التي ربته وإخوته على التزام صارم بأخلاقيات إنسانية ودينية رافقته طيلة حياته. تنقل مع عائلته في أسفارها، فنهل تعددية ثقافية أغنت رؤيته وزرعت فيه حب اللغة العربية، وهو بدوره نقل هذا الإرث إلى ابنه الأستاذ الجامعي وناشر مؤلفاته يوسف كمال الحاج.
3: كمال يوسف الحاج هو من أهم الفلاسفة اللبنانيين في العصر الحديث، حاز على شهادة في الخط العربي من أشهر خطاطي مصر في 12 من عمره، وأيضا كان عازف كمان. أحب الفلسفة منذ نعومة أظافره وقرر أنه سيكون فيلسوفا، وانضم في شبابه إلى ندوة 12، وهذه ندوة مهمة جدا لأنها هي التي أدت إلى انبثاق أشهر الندوات الفكرية في لبنان وهي الندوة اللبنانية. عندما كان كمال طالبا في الجامعة الأمريكية كان أول عربي ينجز ترجمة أحد مؤلفات فيلسوف فرنسي آلي بيركسون الرئيسية إلى العربية. مع اندلاع الحرب في لبنان عام 75 راح يعمل على تحسين السلم الأهلي، ولكن عندما اشتد الخطر على حياته قرر أن لا يترك شعبه أبدا، ظنا منه بأن القامة الفكرية التي تمتع بها قد تشكل نوعا من المآبة الضامنة للاستقرار الأهلي، لكن أو أخطأ الحساب. لذلك في 2 نيسان 1976 اختاله مجهولون يعتقد أنهم مرتزقة بضربة شخص على رأسه.
0: طاردت لعبة الموت كمال يوسف الحاج قزل لا يفارقه، عادت إليه في محطات عدة من حياته كأنها امتحان يتكرر. ولم أدرك عمق هذا الإرهاق الوجودي إلا حين وقعت على كلماته هذه.
4: ما لا أعلم حقا ماذا يراد من هذه اللعبة البلهاء التي تشاد. لقد جهلت كل شيء من تلاغزها، بنت لي الأمور كلها حبالا من عبث وتساقطت أضراس الحياة.
3: الموت له دور أساسي في نظرة كمال الحاج إلى فعل التفلسف في حد ذاته، أما تجاوره أو تلاحفه مع الموت فهذه قصة طويلة. عندما كان في الخامسة أو السادسة فقد 3 أخوة طبعا على مراحل، ثم فقد أختا رابعة في مصر عندما كان في 11، ثم فقد أخته الوسطى، ثم صار معه حادث سيارة.

0: شو رح نعمل دكتور هادي؟ عندك أكثر من 10 أسئلة وباقي من الوقت 5 دقائق. سنحاول. هناك رسالة صوتية وصلتنا من قطر نستمع إليها.
1: مساء الخير مدام سونيتا، يعطيك العافية، شكرا لك وللدكتور على البرنامج. سؤال للدكتور بعد السلام. دكتور، ليش أكثر الأطباء يعني وقت بيوجعوا الواحد سنه بيسحبوا العصب فورا؟ شو أضرار سحب العصب للسن المانو محتاج؟ وشكرا لك.
2: هيدا ما له خصة بالزرعة واليوم، بس على السريع، مش كل السن اللي بيوجع بده شيء العصب أكيد. يعني حسب، إذا عندك بالسن العصب اللي بيوصل بالنص، إذا السوسة مثلا وصلت للعصب ساعتها بيبدو ينشال العصب، بس إذا السوسة يعني إذا بعيدة بعد عن العصب حتى لو أقل من مليمتر، فيك تحافظ على العصب وما ينشاله. وبعدين حسب الوجع اللي بيجيك، يعني إذا بيجيك وجع لحاله فوري يعني بلا ما تحط مسقع أو سخن عليه، هيدا يعني بده شيء العصب. بس إذا بيوجعك بس شوي على المسقع وعلى الصورة ما مبين إنه واصل للعصب، يعني فيك أكيد الأرجح يعني ما لازم ينشال عصبه.
0: شكرا دكتور هادي أنطون، نواصل معك. ورسالة نصية عفوا وصلتنا من السودان من مستمع لنا هناك بيقول: مساء الخير، تحية طيبة لدكتور هادي أنطون، تحياتي لك سونيتا. هل شرب الكحول يوميا يؤثر على صحة الفم والأسنان؟ وشكرا لكم. إذن
2: أي كترة الكحول بتأثر أكيد على السيكاتريزاسيون، على
0: التئام
2: النيري.
0: ولكن على الأسنان،
2: على الأسنان بحد ذاتها لا، ما كتير
0: غير تلوين الأسنان.
2: لا، بس يعني هي المناعة. مشكلة الكحول هي المناعة وفيها يعني تلعب على كل شيء. يعني إذا في عندك عملية، إذا بدك تحط عملية على اللثة أو عملية زرع أسنان، كترة الكحول فيها تأثر على الطريقة اللي بدها يعني
0: تلتئم.
2: صح فيها يعني.
0: نعم.
2: تلتئم. وهيدي يعني أكتر شيء. ومثل الدخان كمان، يعني الدخان منه، إذا واحد بدخن فينا نحط له زرع، بس نعرف أنه رح يخسر عظم مع الوقت أكتر.
0: نعم.
2: بيشرب كحول كمان، بس كل شيء كترته نعرف أنه بيضر حتى بالفم.
0: نعم.
2: وفي كترة الكحول بالفم كمان بتودي كمان خطر سرطان زيادة في الفم.
0: نعم. شكرا دكتور هادي. ننتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع سؤال من سيرة مستمعتنا هونيك، بتقول: صباح الخير، لأنه عندهم توقيت صباحي. صح. سونيتا الغالية، دكتور هادي أنطون، من فضلك سؤال عن زراعة الأسنان. متى الجسم يرفض زراعة الأسنان؟ سمعنا البرغ المزروع رجع طلع من الفم، وكيف منعتني بالأسنان المزروعة؟ رح أعطيك 30 ثانية دكتور.
2: بتصير مثل ما قلنا، في 5% أو أيام أكتر شوي حسب الوضع، حسب الإنسان، حسب يعني عدة عوامل. بس هالبورسنتاج القليل اللي فيه نخسر فيه الزرعة، أيام ما بيقبله الجسم، يعني أيام الجسم بيعتبره مثل
0: جسم غريب،
2: مثل جسم غريب، مثل جسم غريب وبيرفضه.
0: مثل أي عضو يزرع حتى يعني كلية،
2: يعني يا بيرفضه يا بيصير في التهاب حواليه. هودا إجمالا الطريقتين يلي الواحد بيخسر فيهم الزرعة.
0: نعم.
2: كيفية العناية بالأسنان المزروعة؟ كيفية العناية هي تقريبا نفس الشيء
0: مثل
2: الأسنان الطبيعية. يعني
0: تفريش،
2: بده يفرشي مزبوط. واحد بالقليلة دقيقتين على بكرة ودقيقتين على شيء. بعدين أهم شغلة كمان عادي يمكن ما بينحكى فيها على طول، هي الفرشية بين السنين. يعني بين السنين أو بين الزرع والسنين.
0: نعم.
2: بده يمرق يا الخيط يا
0: الفرشية
2: الصغيرة. يعني بدها تفوت كمان، يعني في عدة أنواع وعدة قياسات لهودي. نعم. الفرشيات الصغيرة لازم الواحد يستعمل الفرشية القياس المزبوط، لأنه إذا مش قياس مزبوط كأنه ما بيعمل شيء.
0: شكرا دكتور هادي. ننتقل إلى السويد، عم نعمل جولة معك عالمية دولية. مرحبا سونيتا، تحياتي للحكيم. عندي سؤال: لدي السن الجانبي كان يوجد فيه خراج، تم سحب العصب ومعالجة الخراج ثم تلبيس السن، بعد سنة تمام رجع الخراج بنفس السن،

0: ورجعت الطبيب قال إنه مش خطأه، قال إنه قام بفعل ما يجب من سحب وتنظيف وقام بتصوير ذلك، لكن ما سبب عودة الخراج إن لم يكن هناك خطأ في العلاج؟ ماذا يقول الحكيم وشكرا؟
1: يعني في حسب يعني حسب الوضع اللي حكيته في يعني شغلتين. أول شيء شيل العصب أيام في ما ينعمل بطريقة كاملة، لأنه في عدة كانالات بالسن أقنية وهي دي لازم تكون عملت بنعمل على الميكروسكوب تتنعمل مظبوط.
0: نعم.
1: أيام بيكون في 90% من الناس عندها مثلا كانال واحد، بس أيام بيكون في كانالين أو ثلاثة.
0: نعم.
1: هاي ما بتبين إلا بالميكروسكوب. دونك يمكن نسوا أو ما عبوا مظبوط واحد من هول الكانالات. تاني شغلة بس يكون السن ملبس ومن شال عصبه في خطر ينكسر. دونك بيكون يمكن في كسر بالجزرة.
0: نعم.
1: دونك الكسر بيقدر هو يعمل يرجع الخراج.
0: نعم. شكرا دكتور هادي أنطون. لديك أسئلة بعد، ولكن سنجيب عن هذه الأسئلة مباشرة على الواتساب. أشكركم كثيرا على ثقتكم بدكتور هادي أنطون ببرنامجنا. شكرا لك دكتور هادي على مجيئك إلى استوديو البث المباشر وعلى مشاركتك معنا في مهمة التوعية الصحية. شكرا لكم مجددا مستمعينا. شكرا كونتان. شكرا سولا. فعودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بصحة جيدة، دمتم بألف خير. إلى اللقاء في الغد. باي باي.

0: في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 و5:30 مساءً بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duwaliya.com.
1: الرابعة عصراً بتوقيت العاصمة الفرنسية، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
0: ريتا خوري.
1: وفي العناوين، إسرائيل تسيطر على مرتفعات علي الطاهر وتعزز المنطقة الأمنية للدولة العبرية في جنوب لبنان. الرئيس الإماراتي يصدر عفواً عن الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، وضربة بمسيرة روسية تطال مقر جهاز الأمن الأوكراني في كييف.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم أنها قتلت فلسطينياً قرب باب العمود المؤدي إلى البلدة القديمة في وسط القدس، حيث تمكنت قوات الأمن من قتل الرجل الذي تقول إنه حاول مهاجمتها بسكين، وأعلنت وفاته في مكان الحادث، مع إيضاح أنه يبلغ 33 عاماً وهو من سكان القدس. تشهد البلدة القديمة في القدس توترات عادة خلال فترة الأعياد اليهودية الكبرى التي ستمتد على مدى 3 أسابيع. اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تعزز المنطقة الأمنية لدولته في جنوب لبنان، مؤكدا أن القوات لن تنسحب من هذا الموقع الاستراتيجي لحزب الله. من القدس، زياد الحلبي.
2: تعتبر إسرائيل استكمال السيطرة على مرتفعات جبل علي الطاهر فوق وتحت الأرض إنجازا استراتيجيا، باعتبار الموقع الذي تقول إسرائيل إنه بني بأنفاقه وتجهيزاته بتمويل إيراني يشرف على مواقع حزب الله ما بعد الليطاني، وكذلك على مستوطنات شمال إسرائيل، رغم التوتر الذي أرساه على جبهة إيران. أيضا لم يتبقى مسلحون من حزب الله داخل الأنفاق، ولم يكن فيه أي وجود ضباط إيرانيين وفق مسؤول عسكري إسرائيلي. وليس بعيدا عن المعركة الأساسية هذه الأيام في إسرائيل الانتخابات، لا تتوقف التصريحات. وزير الدفاع كاتس قال إنه واكب السيطرة والقتال في الموقع والذي تم تحت تعتيم إعلامي لإنجازه، وأضاف أن المرتفعات كانت أساسية لشن هجمات صاروخية على شمال إسرائيل، واستراتيجية لأنها تحمي مواقع حزب الله في النبطية وغيرها، وشدد على أن إسرائيل لن تنسحب من المواقع التي تسيطر عليها في جنوب لبنان. وكان نتنياهو سبقه إلى الترحيب والإشادة بالسيطرة على المرتفعات للانتقال إلى تدمير الأنفاق الاستراتيجية فيها. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: إلى ذلك، فجر الجيش الإسرائيلي عددا من المباني في بلدة حولة الجنوبية، فيما تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها داخل منطقة أمنية تمتد لنحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة الحدود. أصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم عن عبد الرحمن القرضاوي الناشط المصري المعارض نجل الداعي الراحل المقرب من جماعة الإخوان المسلمين، بعد أسبوع من الحكم عليه بالسجن 10 سنوات وفق وكالة أنباء الإمارات. أعلنت الدنمارك استعدادها لإرسال طالبي الرجوع المرفوضين إلى مراكز عودة خارج أوروبا بحلول عام 2027، بالتزامن مع مباحثات أجرتها في كوبنهاجن مع وزراء من ألمانيا، هولندا، النمسا واليونان لتعزيز كفاءة نظام الهجرة. منيا بالعافية.
3: تزامناً مع استضافة الدنمارك محادثات مع نظرائها في ألمانيا وهولندا والنمسا واليونان لبحث إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين، توقع وزير الهجرة الدنماركي مورتن بوتسفوك أن تكون بلاده مستعدة لإرسال أول دفعة من الأجانب إلى دولة شريكة بحلول نهاية العام المقبل. المسؤول الدنماركي أكد أن الخطوة مهمة لبناء نظام أكثر فعالية للجوء والهجرة، مضيفا أن كوبنهاغن لا تقبل استفادة الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في الدنمارك من الصعوبات أمام إعادتهم إلى بلدانهم، ولم يكشف عن الدول التي قد تستضيف هذه المراكز، لكن أوغندا ورواندا تعدان من الخيارات المحتملة. وكان البرلمان الأوروبي أقر في حزيران يونيو المنصرم قواعد أكثر تشدداً بشأن الهجرة، تمنح السلطات صلاحيات أوسع لاحتجاز المهاجرين وتسمح بإنشاء مراكز عودة، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية. كما تخلت بريطانيا عن خطة لترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى رواندا، فيما واجهت مراكز إيطاليا في ألبانيا طعوناً قانونية ولم تستخدم إلا على نطاق محدود.
1: في أوكرانيا أعلن الرئيس فلاديمير زيلنسكي اليوم أن طائرة مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في كييف، في حين رصد مراسل وكالة فرانس بريس سيارات إسعاف في محيط موقع الحادث. وكتب زيلنسكي عبر تطبيق تيليجرام، قال إنه تحدث مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني، ومع الأسف أصابت طائرة مسيرة روسية المبنى الرئيسي للجهاز في شارع فلوديميرسكا في كييف قبالة كاتدرائية القديسة صوفيا. وأضاف أن الطائرة كانت تستهدف بشكل خاص مكتب رئيس الجهاز بشكل مباشر. نهاية النشرة، بعد أقل من ساعة من الآن لكم موعد مع ساعة إخبارية منوعة ثقافية اجتماعية سياسية كاملة مع ميساء إسماعيل. إلى اللقاء.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

مرحبا مرحبا واهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدوليه. اهلا وسهلا بيكو في برنامج هوا الايام. اهلا بيكي انال, اهلا بيكي شاهيناز. النهارده في هوا الايام هنروح لفقره موسيقى ولايف ستايل موسيقى علشان نعرف ايه اخبار فنانتنا الجميله امينه عنابي. شنحوالك لباس منوره الدنيا مش بس استديوهات مونتي كارلو الدوليه. وحشتينا أمينة عنابي. النهاردة هتكلمينا عن ماتري ماماس وعن حاجات كتيرة قوي. ألبوم كمان عجبني قوي The Light Side of the Moon. عايز أعرف حاجات كتير. وحشتينا, عندك أخبار كتير لازم تحكيها لنا. دايما بنحب نستضيفك أمينة في هوا الأيام. وبعد كده هنروح لفقرة لايف ستايل, والمرة دي برضو قصة عجيبة جميلة واستثنائية. شيف سعودي وهو كمان طبيب نفس, أخصائي علم نفس, وأسس سايكو جاسترونومي. هيكلمنا عن الموضوع ده, متخصص كمان بالجبنة, وهو فريق الباو شوكولا هيحكي لنا قصته كلها. شيف سعودي في باريس هيأتينا هنا في هوا الأيام مونتي كارلو الدولية علشان نتعرف عليه. الشيف نواف أحمد فتح الله, كل ده في هوا الأيام وأكتر كمان. زي ما أنتوا عارفين في هوا الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات, وهنبتدي دلوقتي حالاً.

0: كوكا في الاستوديو.
1: قربي قربي بالراحة يا أنا أنيالك مع إني.
0: صوت مريم الجميل، متدربة شابة مصرية في مونتي كارلو الدولية. شاهيناز ما غنيتيش، ما سمعتش.
2: عيد ميلاد سعيد.
0: ميرسي حبيبتي،
2: كل سنة وأنت
0: طيبة. تسلمي لي.
3: الأستاذ إذاعة مونتي كارلو، حبينا نعمل لك لفتة نوعية خاصة هيك لسمير إبراهيم اليوم. عيد اليوم ما بيقطع عيدك هيك
0: حبيبي. أنت
3: مرور الكرام، يعني ما بيقطع مرور الكرام.
0: أحلى أسرة وأحلى ناس وأحلى تيم. ميرسي جدا. ومين كمان معانا؟ تكلمي، عايزين نسمع صوتك.
2: صوفيا
0: كمان معانا. صوفيا اهلا وسهلا بيك. ميرسي. اصوات الشابه الجميله. ميرسي.
3: كل الحب والامنيات الطيبه لسميره.
0: عندنا صوت جميل.
1: عيد ميلادك سعيد يا سميره.